محليكم محليكم في جو الماتشات، ومحليكم في جو الدربيات والفيراجات والجمعيات، محليكم في استادات، محليكم كي تبدو منرفزين، ومحليكم كي توفى البارتين شوفوكم متعانقين سوى ربحين ولا خاسرين. وعشقي السبور والكورة خليني ديما لازم في اللازم، وفي اللازم لازم مشكلتكم هي مشكلتنا وحلها بين ايدينا، وصوتك في اكسجين ما يغليش علينا. محليكم حمزة الطيب.

0: Oxygène.
1: من بنزرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم انتوما العائلة الكبيرة أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت نسمعكم نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق

0: محليك محليك وقت تتبنى القهوة الصباح معانا بن وانتي تسهر وقلبك يدق مع قلبي أنا محليك محليك وانتي تسمع فينا وتتبختر في الدار والخطوة خطوة سلطانة محليك وانتي تسأل وتطمن علينا راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كاين الكلمة الزينة محليك وإحنا ناجحين بالكلمة الطيبة وبتعاك وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
1: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم يزين سعودكم ويفتح في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم
0: أمين يا رب العالمين
2: دعوة حلوة فتحة سكام
0: محليك ميمة غالية تحرسنا في عينيك تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك ومحليك يامي منورت لي الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار أكسجين فام القلب لحني هذه كلمتي للميمة الميمة لحنينة أما حتى أنتم محليكم راو محليكم خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني وجدين تقول لكم محليكم ونحبكم نحبكم برشا.

0: وصلنا لغزالة وجمين، العالية والمتلين، جالتة وسونين، وعليهم مانا متخلين.
1: احنا وصلنا الرفرف وفروة وأم هاني والزعرور، وفيهم القينا القبول.
2: احنا وصلنا الجواودة، التلة، الشقيقة والختمين، وإن شاء الله علينا يكونوا راضيين.
3: احنا وصلنا للعبابسة والقتمة، الواتة والعزيب، وعليهم عمرنا ما نغيب.
4: احنا وصلنا لسيدي احمد وسوق الجمعة، سيدي الكناني وسيدي بوشاقرون، وعليهم ما نقدر نغمض العيون.
2: قربكم يعنينا ونحبوكم ديما في عينينا.
0: احنا وصلنا البزينة وبشحامبة، بالشاطر وبجرير، وفي ربوحهم نتلفوا في الحرير.
5: احنا وصلنا للمسيدة بوزاريا، تهنت وعين بيتار، وليهم احنا ديما زيار.
6: احنا وصلنا لعين مريم وعين غلال، لغزينا وغيران، ومحبتنا ليهم من زمان.
7: احنا وصلنا المرنيسة ومغراوة، كيف غراب والمبتوح، وبتيبت قلوبهم نشفي الجروح.
3: احنا وصلنا التسكراية المرازيق، تمرة والحويشات، وبمعزتهم الحكاية بدات.
8: احنا وصلنا لرواحة الدحرة، الويتة وعمادة السمان، اللي كانوا ديما عالبال.
2: صوتكم هو صوتنا، رايكم هو راينا.
9: احنا وصلنا لسيدي سالم وسيدي عثمان، سيدي عبد الباسط وسيدي علي الشباب، وعلينا عمرهم ما سكروا الابواب.
4: احنا وصلنا لظهر الكوديا، طويبيا، عين الكرمة، والسيدي منصور، وما نرتاح الا مليهم نزور.
2: بكم بدينا وبكم نقدموا على خط

بارك الله فيكم الناس الكل. أنا أخوكم حافظ غرسلة الإمام الخطيب اللي نتلاقى معكم في كل نهار جمعة 9 متاع صباح في كلمة صباح. نحب نقول لكم بارك الله فيكم الناس الكل، نشكركم على ثقتكم الكلكم مستمعي راديو أكسجين أفام. يعني احنا ما كنا في المرتبة الأولى على نسبة الاستماع في الإذاعات على ولاية بنزرت إلا بفضل وفائكم أنتم وبفضل اهتمامكم. احنا كل نهار جمعة نبدأ متشوقين ونعملوا جميع مشهوداتنا باش نقولوا كلمة طيبة، كلمة طيبة اللي تسعد الناس، كلمة طيبة اللي احنا في حاجة ليها اليوم، تبعث الأمل في القلوب وتسعد القلوب. إن شاء الله يا ربي يبارك لكم، إن شاء الله ربي يتقبل دعواتكم، إن شاء الله يا ربي يسعدكم، إن شاء الله ربي يجمعنا كما جمعنا في هالإذاعة الطيبة مع الوجوه الطيبة. إن شاء الله يا ربي يجعلنا في الجنة، أمين يا رب العالمين. دمتم بخير وبعافية وكنتم دائما أوفياء لإذاعتنا إذاعة راديو أكسجين أفام. بارك الله فيكم الناس الكل وربي يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بكم، فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. أكسجين أفام إذاعتكم، أكسجين أفام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معاكم، احنا معاكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلي معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر اكسجين افام، حكاية تتعاش.
2: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.

وأن تصلح لنا شأننا كله ونسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وألف

بك من الموت وقربته والقبر وغمته والصراط وزلته.

ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

الدنيا والآخرة توفنا مسلمين اللهم أنت ولينا

0: محليك محليك وقت تتبنى القهوة الصباح معانا بن ونكي تسهر وقلبك يدق مع قلبي أنا محليك محليك وانتي تسمع فينا وتتبختر في الدار والخطوة خطوة سلطانة محليك وانتي تسأل وتطمن علينا راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كاين الكلمة الزينة محليك وإحنا ناجحين بالكلمة الطيبة وبدعاك وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
1: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم يزين صعودكم ويفتح في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم
0: أمين يا رب العالمين
2: دعوة حلوة فتحة سكة
0: محليك ميمة غالية تحرسنا في عينيك تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك ومحليك يامي منورت لي الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار أكسجين فم القلب لحنين هذه كلمتي للميمة للميمة لحنينة أما حتى أنتم محليكم راو محليكم خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني وجدين تقول لكم محليكم ونحبكم نحبكم برشا.

0: Radio Oxygène FM.
1: أصدقائي المستمعين، أنا حبيب جغام، نحب نقول لكم ونعبر لكم على فرحتي وسعادتي بزيارتي لإذاعة أكسجين FM. وأنا نحب برشا الإذاعات، وين نسافر وين نمشي للإذاعات، لأني مستمع ملي أنا صغير للإذاعات سواء كانت تونسية أو عربية. حبيت هذا العمل اللي تقدمه أكسجين FM باعتبارها إذاعة تجتهد في أنها تكون قريبة من المستمعين، وقريبة خاصة من أهلنا في جهة الشمال، ونسعى بطبيعة مع بعضنا أنها تكون قريبة إلى قلوبنا، وإن شاء الله تحقق مزيد من النجاح وتنتشر أكثر وتغطي كامل أنحاء الجمهورية. فإن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل العاملين في إذاعة أكسجين FM، وإلى اللقاء. حبيب جغام.
2: محلاه الصباح، إصباح ولادة للأمل، ويبعث التفاؤل ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير ليك. محلاك أنت اللي تسمع فيا ومعدل الموجة وتستنى فيا، تاكسيست، لواجيست، تسوق في الكار، في النقل، في كرهبتك، في دارك، في خدمتك. محليكم وربي يعينكم الناس الكل. محليكم المستمعين متاع الماتينال اللي يقوموا بكري. تعرفوا اللي لو موند ابارتيان ا سو كي سو ليف تو، لافونير مام ابارتيان ا سو كي سو ليف تو. محليكم قداش نبدا نستنى فيكم ونستنى في تفاعلاتكم اللي قاعده توصلني كل يوم على 31 10 80 90، والا على الباج فيسبوك نتاعنا اوكسجين تونيزي، والا حتى على الباج فيسبوك نتاعي. محليكم قداش نحبكم وقداش نعزكم. على هذيك ننصحكم انكم تقعدوا ديما متفائلين، تقعدوا ديما على امل، وبالامل تصفو الحياة وتستمر، وبالتفاؤل ينبذ القلب حبا وأمل. أنا هي، أنا نيديا شامبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم.

من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وإحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: تحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي تحبك نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين
3: قبس من الإيمان
4: قبس من الإيمان
5: أوفي أكسجين أفهم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نهاركم زين صباحكم إن شاء الله كله خيرات كله بركات ألف تحية لكل مستمعينا الغاليين الطيبين أينما كانوا وفي كامل ربوع ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة سبح حيو على زملنا الأفاضل زميلنا أيمن عزيز ألفة جندوبي عن نادي الشعبي وصديقنا سي محفوظ وكل طاقم مؤسسة أكسجين أفهام يقول لكم إن شاء الله بداية أسبوع طيبة كلها محبة كلها صحة وعافية وكلها أيضا إخلاص لله سبحانه وتعالى وإخلاص في العمل وربي إن شاء الله يثيب كل واحد خدم بما يرضي الله عز وجل في هذا اليوم الاثنين 6 جويلية 2026 21 محرم 1448 التوقيت الساعة 6:34 أوفي أكسجين أفهام بالمحبة نلتقي بالمودة نتواصل اللهم ابعد عنا وعنكم مواجع الدنيا وارزقنا السعادة من سابع سماء نسأل الله لي ولكم أن يجعل يومنا هذا نور على نور وحالنا ميسور وقلبنا مسرور تبتم وطاب صباحكم بالخير أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له يا رب اجعل هذا اليوم يوم مبارك ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه نسيسروا احنا وإحنا قد ربي في الطريق واحدة واحدة من جريوش نحترم إشارات المرور بقدرة ربي كما خرجنا لباس كما أيضا نرجع لديارنا وعائلاتنا وزوجاتنا وصغارنا في أحسن الظروف والأحوال دعاء السفر ما ننسوش اللي هو بسم الله مجراها ومرساها حبيت أحكي اليوم على قصة صغيرة قال الخليفة هشام ابن عبد الملك للأعمش وهذا الأعمش هو من أهم علماء المسلمين قالوا اكتب لي عيوب عثمان بن عفان ومحاسن وحسنات علي ابن أبي طالب الأعمش اكتب له شو قال الأعمش قالوا بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فلو كان لعثمان ومساوئ أهل الأرض ما ذرتك قالوا كان جاء عثمان بن عفان عنده عيوب سكان العالم الكل ما ذركش العيوب هذيك يعني كان جاء إنسان عنده برشة أشر وبرشة كذا مش بش يذرك بها كم بش يذر بها روحه ولو كان لي علي بن أبي طالب مناقب أهل الأرض ما نفعتك قالوا علي بن أبي طالب كان جات عنده كل الصفات الباهية كل المحاسن اللي موجودة في الإنسان عنده هو ما تنفعكش المنافع ذيك والفوائد ذيك في الأخر قالوا فعليك بخاصة نفسك قالوا تلهي بروحك تلهي بعيوبك انت تلهي بأسرتك بوليداتك بصغيراتك فعليك بخاصة نفسك وإياك أن يكون شغلك الشاغل سقطات فلان وزلاته قالوا رد بالك ما تكون مركز كان على عيوب الآخرين ونقاط الضعف متاعهم ركز على حياتك حاسب روحك ومتحاسبش العباد وإياك أن يكون شغلك الشاغل

فهي الباقية في كتابك وعلامة خسران العبد انشغاله بعيوب الناس. إنسان اللي تلهب بعيوب الناس رمي البحث، تلهب بروحك أنت، حاول تصلح روحك، حاول تقيم روحك. وكنا نغلطه، سيدنا عليه السلام قال كل ابن آدم خطاء، ما قالش خاطئ، خطاء معنى إنسان كثير الخطأ. قال خاطئ بركة، إنسان يغلط غلطة وكهو، أما إحنا ديما نغلطه. كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. ربي يهدينا جميعا، ربي يوفقنا وليداتنا وبنياتنا في حياتهم، في سلوكهم، في قرايتهم، في خدمتهم. ربي أيضا حتى أفكارهم تولي يفكروا بالقداء، يبعدوا على الحاجات الخايبة، يولي يفكروا في كل حاجة تنفعهم ويبعدوا على كل حاجة تضرهم. ربي يشفي المرضى ويرحم موتانا ويحفظ هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة من كيد الغادرين، مع ألف تحية زميلتنا الطيبة الفاضلة مرام الهذلي.

من بنزرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم انتوما العائلة الكبيرة أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت نسمعكم نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق

0: تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، يجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيض في معلومة التسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610، المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
1: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية، بخبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.
2: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس، الريسك ليه مع الفرجة.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بيها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
4: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة تسعينية النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس. برنامج شامل تيرة شهري جويلية وأوت، بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيل. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدين. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 ألف. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العادة، وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين
3: نهاركم أسعد الأيام. تحية كبيرة ليكم الناس الكل. الاثنين 6 جويلية 2026 7:06 معكم في نهارك زين حتى للحدايش كل عادة. والله لا يقطعنا عادة. برشا أخبار, برشا أكتواليتي, برشا موزيكا وبرشا بنا في الماتينال. صباح الخير لكل مستمع وفي لإذاعة أوكسيجين فام. معدل الموجة على موجتنا يسمع فينا, يتبع فينا, يتواصل معنا على 31 10 80 90 53 53 51 53. سينو خليو فو كومنتير على الباج فيسبوك أكسجين تونيزي. معايا عزيز كوتي رياليزاسيون مرام الهذلي. تسموها في المواد الإخباري للسبعة ونص. يرافقني سي محفوظ. مرحبا.
4: أهلا, صباح الخير. صباح كورد فل وياسمين.
3: مرحبا.
4: بعد الويكاند اللي ما شفتكش فيه نقول لك صباح قرد فل وأهلا وسهلا.
3: عايشك.
4: تحية لك, تحية إلى عزيز, تحية إلى أمين, تحية إلى مرام لي فريقنا العتيد الصباحي. تحية المستمعين ومستمعاتنا العزيزات وبالتوفيق إن شاء الله. تحية تونس.
3: تحية تونس, تحية للتوينسة وين ما كانوا يسمعوا فينا داخل وإلا خارج حدود الوطن. أكيد باش تستمتعوا معنا في صبحيتنا. بداية أسبوع موافقة للجميع, بداية أسبوع نشيطة للجميع. إن شاء الله بالنجاح
4: إن شاء الله والتوفيق.
3: التوفيق راجعينا.
0: نهارك زين.

0: زين نهارك زين. نهاركم أسعد الأيام وتحية كبيرة لكم الناس الكل. طريق سليمة لكل مستعملي الطريق وقاية تسمعونا في الميتيو.
1: ميتيو
2: ميتيو
0: ميتيو. زعم ياسي محفوظ مع بداية الأسبوع كيفاش شنو حول الطقس؟
3: يبدو ثم ارتفاع طفيف في السخانة.
0: يبدو فما ارتفاع طفيف في السخانة نكتشفه مع بعضنا.
3: نستنى فيه
0: الاثنين 6 جويل 2026 بسحب قليلة بأغلب المناطق فتدريجيا كثيفة بالمرتفعات الغربية للوسط والجنوب مع أمطار مؤقتا رعدية تهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قويا نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد ويكون البحر متموج فقليل اضطراب وبشتشهد درجات الحرارة المتوقعة ارتفاعا طفيفا.
3: قلت لك ارتفاع طفيف دونك ثم مدام الرياح تأتي من الشمال ربما تأتي ببعض البرودة تبقى مقبولة على الأقل.
0: نعم
3: احتمال منها
0: ارتفاع طفيف درجات الحرارة بالنسبة لليوم. فما احساس حسينا انه باش نشهدوا ارتفاع في درجات الحراره ملي جايين ملي خرجنا الصباح. من
3: انا اول انا نقوم من النوم الصباح 5 الصباح نحل الشباك ساعه نشوف
0: نتفقد احوالي وحوالي الطقس
3: نشوف الطقس
0: شنو اللي حوالو. اي من حقك سي محفوظ. دونك ارتفاع في درجات الحراره نبعدوا عن اوقات الذروه اذا كان ممكن بالطبيعه باش نقعدوا في الدار نشربوا برشا ماء اللي توحشوا البحر باراسولك ومنشفتك وغلاسيرك ومستلزماتك الكل
3: بلاستيك نتاعك باش تمشي فيه البقايا نتاع الطعام نتاعك
0: مستلزماتك الكل وتنجم تمشي تعمل تبحيره تعمل 66 كيف. دونك تحية كبيرة للجميع. طريق سليمة لكل مستعملي الطريق 37 دقيقة تسمعوا آخر المستجدات الجهوية الوطنية والعالمية.
1: نهارك زين.

0: ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
1: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة.
2: استنى شوية، ما سمعت شيخ الأخبار؟
1: إن شاء الله خير.
2: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
1: يعني تبدل اسمك هو؟
2: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
1: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
2: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
2: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232،
2: وإلا كلمونا على 98 118 231.
3: Réussite de votre enfant, commencez dès 2 ans. À Bizerte, l'école française maternelle et élémentaire Jean Giono accueille toutes les nationalités et suit les programmes officiels français en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrez le 1er septembre et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
4: اصناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع التحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بليكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جو بورنيير توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وين تسوق وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. mycare.in البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
7: سوبات ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي. معنيه سوبات ديستريغو سيارتك في ايادي امينه، مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بوجو سيتروين دي اس اوبي. Sopa Distrigo t'offre une large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niébet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si halkarhabt ki weddouk. Ou ma'ahom, tinsach kawetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598. Ou elle 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
2: ما زرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني. بولي وزادة تلقاو عنا برجر بولي وما تنسوش بغتي متاع الباني الصغيرات اللي فيها نوغيت سكالوب دو بولي باني تركي بولي دو فخوماج هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت مرحبا بالناس الكل
8: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في تنبك التخميرة وحتى كان هزو النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة
9: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول تحبك أكسجين FM بالصوت العالي تحبك
10: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم أكسجين FM في كامل أنحاء العالم على www.radiooxygène.tr على www.radiooxygène.tr
11: أكسجين FM
12: أكسجين FM بالصوت العالي
11: بالصوت العالي
13: أخبار أكسجين FM
14: المواد الإخبارية على موجات أكسجين FM مرحبا شهدت الطريق الوطني عدد 11 يوم أمس احتراق سيارة بالكامل في منطقة بورشالوف التابعة لمعتمدية بنزرت الجنوبية هذا ولم يسجل الحادث أضرار بشرية وخلف أضرار مادية فاتحة كما تدخلت وحدة الحماية المدنية وقامت بإطفاء النيران حسب مراسلة أيمن المحفوف وعلى الصعيد الوطني أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد ليلة الاثنين وفق مقاطع فيديو متداولة لوسائل إعلام محلية على صفحات التواصل الاجتماعي الفيسبوك زيارة غير معلنة لكل من حي الانطلاقة والمنيهلة كما التقى رئيس الجمهورية بالمواطنين المتواجدين بالمكان وأصغى إلى مشاغلهم في علاقة بالخدمات الأساسية والمطالب الاجتماعية والتنموية المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يوم أمس عن انتخاب الهيئة الجديدة للصيادلة المتكونة من 11 عضو وأفاد المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس في بلاغ بأن انتخاب أعضاء المجلس الوطني لهيئة الصيادلة في تونس التي انتظمت يوم السبت 4 جويلية 2026 في العاصمة أسفرت عن انتخاب 11 عضو جديد لعضوية المجلس وذلك عقب الإعلان الرسمي عن النتائج من قبل مكتب الاقتراع وفق أحكام الفصل 52 من القانون عدد 55 لسنة 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية في الجمهورية التونسية وضمت قائمة الأعضاء المنتخبين كلا من مريم غالية قرفالي وزياد نجار ومهدي دريدي ونبيل محسني وشمس الدين قضوم وغاية المرداسي ومصطفى العروسي وثوريا النيفر وسند البحري ورز زي ملياني ووجدي الترابلسي انعقدت يوم أمس بمقر بلدية القصبة بتونس العاصمة جلسة عمل جمعة مجلس الإقليم الثاني والذي يضم ولاية تونس وبن عروس وأريانا ومنوبة ونابل وزغوان بالمجلس الجهوي والمجالس المحلية لولاية تونس وذلك في إطار تكريس العمل التشاركي وتعزيز التنسيق بين مختلف هيكل السلطة المحلية والجهوية وخصصت الجلسة وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لمجلس الإقليم الثاني لتدارس واقع المشاريع المعطلة والوقوف على مختلف الإشكاليات التي حالت دون تقدم إنجازها إلى جانب متابعة تنفيذ برنامج التنمية المندمجة لسنة 2025 بهدف تسريع نسق الإنجاز وتذليل الصعوبات وضمان حسن توجيه التدخلات التنموية بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويكرس مبدأ التنمية العادلة والمتوازنة بين مختلف المناطق وفي أبرز أخبار العالم، أعلنت الرئاسة السورية يوم أمس أن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون سيزور دمشق في المستقبل القريب دون تحديد الموعد لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأوضحت مديرية الأعلام في الرئاسة لوكالة الأنباء السورية سناء أن الرئيس الفرنسي سيرافقه وفد يضم مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية. كما بيّن المصدر أن الرئيسين أحمد الشرع والفرنسي إيمانويل ماكرون سيجريان جلسة حوار مع الوفدين. نهاية الموعد الإخبارية منتهولكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين FM المتوفرة على البلاي ستور. في الأمان.
11: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رايكم.
13: من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين FM تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين FM موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهمكم ونحكيو لغتكم باش

0: راسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمة نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر تنجم تتمتع بتوت بايبيين هدية مع العرض متاعك
1: فاش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج

0: تي الكلنا على موجة الفرجة مع فيبرا تي تي.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم. الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
3: ياخي شنو احلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو، تحب عومه بلونجون قهوه على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. ايجا عيش افونتور ما تنساش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط. حر وشمس، امبيونس وموسيقى، عومه وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون العشرة متاع الصباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
4: تحب تليفون جديد؟ تحب بي سي للقرايه ولا للخدمه؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكله. توا تنجم تشري اي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الاجراءات معاه سهله والخلاص امن، وزيد عن عروض مزيانه ومنتوجات اصليه 100%.
5: خضراوي تيك، ثقتكم هي اولويتنا.
4: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: زين مهارك زين. نهاركم أسعد الأيام، تحية كبيرة لكم الناس الكل. 6 جويلية 2026، 3 دقائق بعد 8، نرحبوا بكل مستمع مزيك التحق بنا توا وعد الموجتو عليه موجت ناس. نقول لكم إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. وقيتي الكود كور كود كور ملحم بركات اليوم في الكود كور. دونك اختيار سي محفوظ à 100%. الفرق ما بيني وبينك
1: انك حبيب روحي وانت تنسيني.
0: نعم
1: اي بالضبط. وملح بركات حكينا عليه احنا برشا مرات حقيقه، قدمناه في اكثر من مناسبه، ولكن للتذكير فقط هو ملحم انطوان بركات معروف، مولود في 1945 وتوفى في سنه 2016 من كفر شيمة. القرية ذي اللي قلنا راهي منجم نتاع فنانين، منهم فيلمون وهبي، منهم حليم الرومي، منهم بنته مجد الرومي، منهم هو اللي اشتغل. هو الحقيقة ملحم بركات اشتغل مع الرحابنة وسقلوا له الموهبة نتاعه، زاد الرحابنة كي خدمه معاهم، ثم مدة 4 سنوات خدمه معاهم مع فيروز معناها مع الرحابنة، ثم انفصل عليهم واستقل بذاته. هذه الأغنية هي من كلمات الشاعر اللبناني المعروف ميشيل شحا، وألحانه هو ألحان ملحم بركات، لأنه هو أيضا ملحن، وهو ملحن كبير برشا. وشفتي أنت في الديول عملوا مع ماجدة كيفاش أنا اعتزلت الغرام، كيفاش منك التبادل بيناتهم تاع محبة تاع فن تاع رقي. احنا زاد الأغنية هذه في برشا موزيكا برشا إيقاع اخترتها لجمالها، وباش نمتع بها السادة المستمعين والسيدات المستمعات العزيزات.
0: نعم الفرق ما بيني وبينك في الكود كور تتونسوا بها انتوما اللي قاعدين تخدموا توا وتسمعوا فينا ربيعينكم في دياركم، تجربوا في قيوة بنينة، تستمتعوا بالموسيقى شادين الثنية طريق سليمة للجميع.

مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع.

بين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، من دام البرا كاشي. مع كاشي فلوسك ديما معك، مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش، وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور، وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تيتي.

0: نفسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمة نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك
1: فاش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج
2: مع انترنت تي تي سيف السنة الكلنا على موجة الفوت والماتشوات تمتع بجو الكورة الكل بلاش مع فوت 24 ماكس المدة 30 يوم كاملين كي تكتيفي فورفي 30 جيجا كومبوزي نجمة 140 نجمة 7 دياز وتمتع بجو كوغرامك مع الفورفي 30 جيجا اللي يهزنا ويطير بينا الكل على موجة الفوت
3: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فاليجتي ونرجع نحكي بلغتي وقت اللي نمشي في تريك نحومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضره على التجاري اب في الروبريك مون باس مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل
4: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص
5: امشي لعزيزة
6: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ملا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك
7: إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد نقطة البيع الثانية في بيب ماتر بجانب المستودع البلدي
8: فنح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350
9: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان
10: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت
11: ولا كلمونا على 22-908-708
12: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071 وإلا مرحبا بيك سير بلاس في مطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كران تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المونستير إيموبل صفتة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق LMB Solar Company تنور لك حياتك

0: نهارك زين نهارك زين. نهاركم أسعد الأيام، تحية كبيرة لكم الناس الكل. 38 دقيقة أكيد معكم في نهارك زين حتى للحداش. تسمعونا في بوان أكتو. بوان أكتو. صباح التتويجات التونسية تفوز بجائزة امرأة العام في الأمن السيبرني في فئة العمل التطوعي. دونك في فئة العمل التطوعي
1: اللي في الأمن
0: السيبراني السيبرني دونك جوستومون اللي تمنحها سنويا منظمة التحالف المتحد للأمن السيبراني، وذلك خلال حفل أقيم في مدينة في عاصمة إمارة في فادوت
1: لولا الامريكان.
0: وي وي
1: الامريكان، حتى الامريكان ما نجموهاش. جيت لولا التونسية دي أستاذة جامعية.
0: نعم
1: جيت لولا شابة من شابات تونس حرة من الحرائر الخضراء. جيت لولا

0: كيس ما كيما هكا يتفرهد خبير يعطيك الصحة فيها غير وهذي يتفرهد يشعر بإنسانيته منها في هالوطن غير.
1: والمنظمة سنويا تمنح هذه الجائزة لتكريم النساء اللي قدموا إسهامات القوم في مجالات الأمن السيبرني التكنولوجيا بما في ذلك المبادرات التطوعية الرامية إلى تعزيز الوعي الرقمي، تتويج الدكتورة نهال بن يوسف في فئة العمل التطوعي تقديرا وفق الجهة المنظمة لمساهماتها في نشر ثقافة الوعي ودعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز الأمن الرقمي على المستويين الوطني والدولي. دونك تم إعلان نتائج المسابقة خلال حفل حضروا خبراء ومختصون وشخصيات من قطاع الأمن السيبراني من عدد من دول العالم. مبروك، ألف مبروك لتونس، ألف مبروك للدكتورة نهال بن يوسف، وصباح التتويجات.
0: شيء يفرح والله، خبير يثلج الصدر بصراحة. هكذا بنات تونس، هكذا تونس، هذه هي تونس، هذه هي تونس، تونس متاع النجاحات.
1: نواصل في الأخبار السارة.
0: طبعا
1: تساهم السياحة في ضخ ملايين الدينارات من العملة الصعبة في الخزينة، وقاعدة تسجل الفنادق نسب امتلاء قياسية مع بداية صيف 2026. هذا خبر صار للميزانية.
0: خبر صار خبر كبير برشا. أنا البارحة أصدقائي كلمني البارحة في تبرقة في مهرجان جاز، قال ما ثماش بقعة ساعة في الوتلة كومبلي تبرقة كلها، كل النزول في تبرقة كومبلي. هذا شيء يفرح. قال مشيت للمسرح باش يتفرج في شوية جاز منه، ويحب الجاز. قال لي لقيت معبي
1: معبي. أما هو خبر صار قلنا، وللميزانية. لكن سي محفوظ خاضع للتنمية تراه، وإلا لا إذا كان
0: والله خاضع للتنمية هنا
1: من جانب آخر، خاطر تونس راهو مش سياحة وفنادق
0: لا مش هذا مش هذا. تونس هي عمل، هي تنمية، هي اقتصاد، هي تحقيق منها نسب تنمية مرتفعة. حسب السيد وزير الاقتصاد والتخطيط يقول انه المخطط القادم معناها باش يكون في حدود 4.2 تقريبا من نسبة النمو، ولكن رغم ذلك ما وصلناش عام 2010 وقت بين معقفين يقولوا الديكتاتورية، كانت 5.6 أو 5.7. دونك مازال ما وصلناش للمرحلة هذه. علاش؟ شنو اللي لازمنا؟ لازمنا مزيد من العمل، ومزيد من فتح الأسواق للتصدير، ومزيد من الإنتاج يا أخي.
1: الإنتاج والانفتاح أكثر على مواقعنا المصنفة ضمن التراث العالمي. إحنا عنا 8 مواقع مصنفة ضمن التراث العالمي، إضافة إلى مدن عتيقة تلقاها النابضة بالحياة، صحراء شاسعة، واحات فريدة من نوعها، سواحل ممتدة، جزر كما جزيرة جربة قرقنا لتحمل ذاكرة ثقافية وإنسانية غنية. ومع هذا الكل يقعد ديما الجزء كبير معناتها يقعد الرصيد اللي تحدثت فيه خارج معناتها دوائر الاستثمار السياحي الفعلي. قعدنا ديما عقليتنا في سور سور سور سور مير شامبر في اوتيل سرير بحر شمس اوتيل
0: بحر شمس شويه كغابات النخيل معنا في الواحات أكاو في السياحة الصحراوي. قالوا لك مسالك سياحية أخرى، مثلا القصرين مثلا تبدأ من سبيتلة عاصمة الدولة البيزنطية في تونس، كانت سبيتلة، من سبيتلة تروح حتى الحيدرة، رأي كلها أثار، رأي كلها تاريخ، رأي كلها كانت غاديك معارك في في في, في سليانة في جامع، رأي انتصر فيها انهزم حنا بعل وانتصر جوغرتا. ندخل في التاريخ شوية. منا لو نهزم في حنبال ضد روما، ولكن انتصر في جوغرتا، يوغرتا البربري الأمازيغي القرطاجي والتونس انتصر، ولكن باعها نسيبه.
1: احنا فما تحدي اليوم. لو كي تقول لي السائح ما يلزمش نقيسوه بقديش عدى من ليله في الفندق، على خاطر انت تعرف انه السائح ب 300 أورو 400

0: هو ينجم يعمل جمعة في تونس واكل شارب راقد مستمتع بالبحر. الوغ كو اليوم كل سائح يلزمو يتقاس قديش خلى فلوس زادة في تونس بالنسبة للأسواق، قديش صرف في الأسواق، شنو اكتشف من ثقافة في في في تونس، شنو اللي خليه من أثر اقتصادي في الجهة اللي هو جهة وزارها وقعد فيها هكا ولا سي محفوظ.
1: صحيح، هو لازم تثمين المخزون التراثي اللي عندنا وخاصة الصناعة التقليدية اللي ماذا بينا بيودنا أن تكون الصناعة التقليدية بأسعار نعرفوها مكلفة، هي نعرفوها متعبة، ولكن جاذبة، لازم تكون جاذبة أيضا للعملة الصعبة. لهنا جرجوان الفكرة متاعك، خاطر مش يجيب 500 أورو يأكل ويشرب ويتمتع بالسمش ويحوص ويروح، لا، نحبوه يشري حاجات من هنا، يشري صناعة تقليدية، يشري البرنس، يشري الجبة، يشري البلغة، يشري تشري المرجان مثلا في تعرف صناعة المرجان في في تبرقة في تونس. دونك منا يزم يصرف سائح، ولو جاب 500 يزم يصرف 1500 أخرى هنا.
0: النجاح السياحة
1: وفي النقل خاصة النقل،
0: نجاح السياحة ما يتقاسش بعدد الوافدين، قدرتها على أنه تحول بلاد كاملة إلى فضاء حي للإنتاج كما قلت سي إنتاج ثقافي، إنتاج اقتصادي، سي تريز امبورتون، حتى ما يقعدش البحر وحده وجهة وجهة البلاد تصبح كل أنت تحدثت بكري على على قصرين
1: حيدرة
0: يعني كل جهة جزء من قصة سياحية، كل بلاد جزء من قصة سياحية واحدة اسمها تونس.
1: قصة تونس تتركب من قصص، كي تشوف الحيدرة القصة متاع حيدرة راهو سي باسيونون، معناها وقت تمشي غادي وتلقى دليل سياحي يبدأ يحكي لك على ما الذي حدث به، شكوني هذه حيدرة، والله تنبهر تقول أنا أعتز بانتمائي لها التربة وتهز كم شتراب وتبوس. هاي عزيزة تونس، راي في كل مكان، بنزرت كيف كيف بنزرت بقراها بمعتمدياتها كل في كل في كل تقريبا في كل دوار ولا في كل بقعة ثم أثار في بنزرت.
0: نعم، راجعين ومواصلين إن شاء الله، نهاركم زينة. يلا جو.

0: راسك واللي يوصل حتى 200 جيجا. وزيد على هذا المكالمات مع كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
1: فاش تستنى؟ خطر سيف السنة حافل حكايات. ملا يلا جو
2: عندك أورانج.

0: Oxygène.
1: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
2: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانتي بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونه على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت.

0: Radio Oxygène FM. نهارك زين. نهارك زين.
1: نهاركم أسعد الأيام. تحية كبيرة لكم الناس الكل. طريق سليمة للجميع. 9:10 جندوبي. بونجور.
2: أهلا وسهلا نادية. شهر نهارك زين. نهارك أسعد الأيام كل المستمعين كل الأوفياء لإذاعة أكسجين أفام. شهر نهاركم طيب وإن شاء الله سيسر ويحكم واحدة واحدة. درجة الحرارة مرتفعة ما فما شوية نسمة. اتلهيو بالصغير وبالكبير واتلهيو برواحكم.
1: اللي يحب يقصد ربي للبحر يقصد ربي للبحر.
2: ما رأسولك وبلاسيرك
1: ومشي. أنا كونتر البحر ما لحدش للأربعة وقت الذروة مع ارتفاع درجات الحرارة. ليه؟ وإلا تقعد تحت باراسول وتستعمل الواقي الشمسي وتلبس المظلة وتشرب برشا ماء وتدابير الوقائية الكل تقوم بها
2: إذا كان
1: تحب تمشي تستمتع بالنهار كامل. خاطر لو فما شكون وأنا نحترم رغبات الناس الكل. فما شكون اللي يقول لي نادية فاش تحكي شنو البحر الأربعة؟ ما مشي نمشي البحر الأربعة نروحوا السبعة.
2: يعني باش نزق قايل على راسي كي نمشي الأربعة
1: لا انا كيما نمشيش 6 متاع الصباح ونروح 6 متاع العشيه ما يتسميش تعدى نهار بحر. وانا نحترم رغبتك على الاخر لكن نحبك تستحفظ على روحك.
2: اي نعم
1: تستحفظ على روحك
2: على روحك وعلى صغارك
1: وعلى صغارك وتشرب برشا ميل ويقي الشمسي المظله تقعد تحت الباراسول ما تقعدش برشا تحت المي مين سايلش برا واستمتع وشيخ واعمل ايش تحب. انا معاه على الاخر اما نحبك زيدا تستحفظ على روحك.
2: أنا وأنت قلت تخرج الستة ولا تخرج الأربعة فما عائلات ما حضروا رواحهم ما لقاوا فيش يمشيوا يخرجوا 8 متاع الصباح يسمى يخرجوا بكري راه 8-9
1: تبحيرة صباح راه
2: ويمشيوا ويتلموا
1: تعمل قيلولة تحت الباراسول قاعد مون باراسول فما
2: وملفوفة الباراسول
1: نجم تقيل تبعد التوقيت هذيك اللي تبدأ فيه ذروة الشمس تبعد شوية
2: ما تحرق لجلدك لا تطلع لك السخانة لو تدفع عليكم الناس الكل وهزوا برشا ماء اشربوا برشا ماء وإن شاء الله كل عام وإحنا فرحانين ونستمتع ببحوراتنا ونمشي ونعدي ونهير ونخلي بلاصتنا نظيفة باش نرجعوا لها غدوة إحنا ولا غيرنا. قاعدين نراو في برشا صور نادية يتم تداولها في الشطوط متاعنا خاصة في شيرة راس نجلة في راس جبل في الحماري في غار الملح في الزقب برشا بلايس قاعدين يمشيوا المواطنين يمشيوا البحر ويخليه ويقولوا مرة من هنا ذلك المواطن ربي نحب وصفة المواطن تقعد فيك وتخلي بلاستك نظيفة ليك والغيرك وما تخليش شكون حتى انت راك باش تعمل سيلفي مع اصحابك ولا مع عائلتك تجي تبدأ تفركس ويل بلاصة فيهش ساشيات ما فيهش دبابز ما فيهش معناتها مظهر متاع تلوث. بحوراتنا مزيانة بحوراتنا نظيفة بحوراتنا حية في مختلف المناطق. نحكيو على الليغوت نحكيو على سيدي مشرق نحكيو على كابسيرات رسنجلة الفنار معناتها برشا بلايس محليهم في انتظار الإدارة الجهوية للتجهيز وإلا مشاريع متاع وزارة التجهيز يهيئوا بالحق طرقات على خاطر الكراه براو ما عادش ينجم واللي يمشي البحر هاو يسمع فينا مطال المرور اللي يمشيوا للبحر ما يمشيوش 3 ناس ولا 4 ناس في كراه يمشيوا 4 كبار وثلاثة صغار وغلاسير ودلاعة وقذي وقل كيها ونهير أنا ماشيين فيه مع بعضنا وانتم اللي تخدموا في الأمن راكم عشتوها اللحظة ذي وانتم صغار وتنجموا تكونوا عايشينها تويكا راعيوا بعضنا فما برشا برشا
1: رانا منشجعوش
2: ليه منشجعوش ما نحكيو في
1: منشجعوش هذا فما صحيح وصاير أما ليه رانا منشجعوش خاصة بعض مش بعض أغلبية الطرقات غير مهيئة وتشكل خطر دونك احنا منشجعوش غلاسير ودلاعة وعشرة في كرهبة وصغار والكل فما ريسك
2: اما
1: للضروره الضروره ساعات تقتضي يقول لك انا انسان خارج يبدا عنده كرهبه واحد من العائله ويخلي اخته ولا بنت اخته ولا اخوه ولا تخوه ما قلبه ما يعطيهاش مثلا اما
2: الراعي بعضنا وسيسر واحنا
1: اي خالتي ام هين تسمع فينا قالت هكا البنت ولدها اللي هي موجودة بحفيها ومرت ولدها قالت لهم ابعثوا لي الأكسجين أفام شنو تبعثوا النادية في أكسجين أفام هي توا قاعدة تعول
2: اي ان شاء الله مبروك
1: ام هاني اسمها
2: قولوا لها خيط عليك خالتي ام هاني
1: خالتي ام هاني قاتلكم اينا داري تقول عرستو
2: ما شاء الله ان شاء الله ديما ملمومين في الخير
1: ان شاء الله ديما ملمومين في الخير وقاتلك انتو ما راكم موانسينا والراديو في الصيحة متاع الدار ونحب زغرودة ونحب شه الشه علينا
2: بيه شه محلينا
1: وقاتلك نسلم على خميسة وفاطمة وليلى اللي هما جيراني وجاو يعاونوا فينا
2: يعطيكم الصحة
1: ورانا بدينا من 5 متاع الصباح وقريبا ك نكملوا
2: ما شاء الله. ان شاء الله عولة مبروكة، ان شاء الله تفرحوا بها تاكلوها بالفرحة، وان شاء الله ديما بيوتكم كلها عامرة ومحليها اللمة نتاع العولة، ويسلم يديتكم النساء اللي قاعدين تعاولوا تو.
1: قالت لك الكسكسي فور تو
2: ما شاء الله.
1: ما شاء الله يا خالتي ام هيني، وان شاء الله ديما ملمومة في الخير انت وجيرانك وحبيبك واصحابك وكنتك والناس اللي وبنت ولدك اللي بعثت المساج. وعزيز اكيد تو حاضر لنا شيرين اللجمي الشهة الشهة علينا، وقديش نفرحوا احنا وقت اللي نبقوا حاضرين معاكم في مناسباتكم في افراحكم في دياركم في كرهبكم في خدمكم، قديش نحسوكم قرب منا واحنا قرب ليكم، وتشاركونا حياتكم اليومية معناتها راو مهم بالنسبة لنا نحنا.
2: احنا كنا نراوها ابسط حاجة شنية، ما حد بشي عاول يعمل كسكسي ولا يعاول التابل وكروية، ما انت حاجة اليوم يمتعنا توا حكم ما عادش الناس تعاول، ولينا نفرحوا كرا عائلة فيها لما وقاعدين يعاولوا، حتى فما نسالي قاعدين يعاولوا وقاعدين زيدا يبيعوا للناس في العولة. ربي يسلم يدياتكم يشدلكم في صحتكم، ومحليك يخدم واحد خدمة بثيقة وخدمة بنصيحة وخدمة نظيفة، حتى ذيك اللي يقعد راهو ناس ما يقولوا راهي خالتي فلانة تعاول ودياتها بهين وكسكسها جويد ونظيف وما فيهش قزة ما فيهش شعر قطاط الصميم معتها نظيف، بالحق تحية كبيرة لهم. وهذاك راهو اللي يقعد وذاك اللي دوم يخدم خدمة واحد بنصيحة. إن شاء الله مبروك عليك،
1: مبروك خالتي أم هيني، وإن شاء الله يربي يطول في عمرك وعزيزة غرودة. ما قالتش من تسمع فينا الحق، ما نسلموا عليها برشا، وأكيد توا بنت ولدها اللي ليا اللي كونكتيها توا تقول لنا. حبيت نقول لك قبل الأخبار ألفا كل عام وانت حيا بألف خير،
2: عايش
1: من دايما عايش. ربي طول في عمرك، أنا راني نحبك برشا. كامل الفريق يسلم عليك وقال لك هابي هابي بيرثداي، ربي فضلك سلمى، ربي فضلك جيسر، خويتك عائلتك الكل، فامي زوجك حسني اللي نواجه له تحية، فامي جندوبي بيان سور اللي هما في الاستماع، الناس اللي يحبوك اللي يقدروك اللي يعزوك الكل، وان شاء الله تفرح بسلموشة وتفرح بجيسر
2: عايش.
1: وربي يعطيك الصحة وطول العمر.
2: امين. عايشك يا نادية بخاطرك عايشك.
1: كيف نقولوا هابي هابي بيرثداي الألفة البجاوي اللي اليوم تحتفل زيدا بعيد ميلادها، قولوا إن شاء الله كل عام وانتي حيا بخير،
2: إن شاء الله كل عام وانتي حيا بخير،
1: وربي يفضلك الأولاد وربي

0: ان شاء الله سنين ديما كل عام وانتي متالقه متميزه ناجحه ان شاء الله تشوفك في اعلى المراتب وبيان سور تبارك الله من المع النجوم اليوم يحتفلوا بعيد ميلادهم
1: 6/7 تحية كبيرة لسلمى
0: سليمة
1: المهاوش بالحق تحية كبيرة لها بنت أختي وعزيزتي وحبيبتي نادية وكقلت نادية بنت سليمة وحبيبة خالتها
0: هجورة
1: إن شاء الله ربي يفضلها لك يا سليمة.
0: دونك سليمة اليوم بنتي تحتفل بعيد ميلادها نقولها هابي هابي بيرثداي إن شاء الله كل عام وانتي حية بألف خير يا أحلى وردة في الدنيا سلومة وإن شاء الله ربي يمتعك بس صحة ويعطيك كل عمر انتي وقدس ويفضلكم كهوة
1: ربي
0: يفضلهم
1: ربي يفضلهم ويخلي لهم ابوهم وعزيزهم وبناتهم ان شاء الله ربي يفرحك بهم سليمة المزينة سليمة الناشطة ذكية محليها ربي يفرحك بها ندوش
0: يا وردي في البستان عزيزة كان سيلهيلك نسموها من بعد اهم الاولوية
1: اولوية يا وردي في البستان
0: ميرسي عزيز حبها
1: كبرت البنوت
0: كبرت
1: ما شاء الله
0: بارك الله عليهم ان شاء الله ربي يحفظهم دونك امل اولويه تقعد للشهر الشهر علينا خالتي ام هاني ما نطولوش عليها ميرسي عزيز يعطيك صحه تحيه كبيره ليك مجددا الفا ان شاء الله ربي يمتعك بالصحه ويعطيك اللي تتمنى واكثر على قد قلبك الكبير اللي يشمل الناس الكل وعلى قد
1: اللي نقدر
0: على قد محبتك الكبيره لينا وللناس الكل ان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى دونك المشوار متواصل بيان سور في نهارك زين راجعينا

0: تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، يجي وزوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيض في معلومة التسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610، المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
1: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية خبرة سنين في الجودة، ثابتين في القوة، حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
2: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في تنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات وألفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألفا سات وألفا بوكس، الريسك ليه مع الفرجة.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
4: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت، بمناسبة تسعينية النادي، نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس، برنامج شامل تيرة شهري جويلية وأوت، بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيري. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدية. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 ألف، 58 123 ألف. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العتبة. وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.

0: فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفهم بالصوت العالي. تحبك
1: أكسجين أفهم في كامل أنحاء العالم. أكسجين أفهم في كامل أنحاء العالم على www.radiooxygène.tr على www.radiooxygène.tr.
2: أكسجين أفهم،
3: أكسجين أفهم بالصوت العالي،
2: بالصوت العالي.
4: أخبار أكسجين أفهم،
3: المواد الخبيرة على موجات أكسجين أفهم. مرحبا. جهوياً دخلت مصالح بلدية منزل بورقيبة نهاية الأسبوع إثر التبليغ عن وجود خطر بشارع محمد علي نتيجة غياب غطاء إحدى البالوعات إثر تكسره وإزالته من مكانه، حيث قامت بتركيز غطاء جديد وإزالة مصدر الخطر حفاظاً على سلامة المارة ومستعملي الطريق. كما جددت البلدية دعوتها إلى كافة المواطنين بضرورة المحافظة على الممتلكات العمومية والإبلاغ عن كل التجاوزات أو أعمال التخريب التي من شأنها الإضرار بالمرافق العامة وتعريض سلامة المواطنين إلى الخطر. الوطني أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد ليلة الاثنين وفق مقاطع فيديو متداولة على صفحات التواصل الاجتماعي زيارة غير معلنة لكل من حي الانطلاقة والمنيهلة، أين التقى بالمواطنين المتواجدين بالمكان وأصغى إلى مشاغلهم في علاقة بالخدمات الأساسية والمطالب الاجتماعية والتنموية. تحتضن مدينة الحمامات من ولاية نابل خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 10 جويلية الجاري فعاليات النسخة 17 من مؤتمر الدولية السنوي أفريكا كريبت 2026 للأمن السيبراني وعلم التشفير ببادرة من الرابطة الدولية للبحوث التشفيرية، ويهدف المؤتمر إلى تبادل أحدث البحوث والابتكارات التكنولوجية وتعزيز التعاون الأكاديمي والعسكري لتطوير حلول متقدمة لمواجهة تحديات الرقمية الحديثة وحماية الأنظمة الحيوية لبيانة المستقبل، لا سيما في مواجهة تحديات عصر الحوسبة الكمومية والتحول نحو معايير التشفير ما بعد الكمي، حسب ما جاء على الموقع الخاص بتظاهرة على شبكة الإنترنت. ويشارك في هذه التظاهرة السنوية الإقليمية رفيعة المستوى في مجال علم التشفير التي تلتأم برعاية وتنظيم مشترك بين جامعة تونس ومركز البحوث العسكرية التونسي وبدعم استراتيجي من الجمعية التونسية للرياضيات والجمعية المتوسطية لعلوم الرياضيات وبالتعاون الوثيق مع مدارس الدكتوراه العلمية بكل من جامعتي المستير وجامعة سوسة ومجموعة من أبرز العلماء والخبراء الدوليين والقامات العلمية المشهود لها في مجال علم التشفير والأمن السيبراني. كاتب عام النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين الدكتور عدنان الحنشي اليوم بأن ديون المستشفيات العمومية المتخلدة بذمة صندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام تفوق 2200 مليار وتصل إلى 2470 مليار باحتساب المبالغ الجزافية. وأوضح الحنشي في تصريح إعلامي اليوم أن ديون المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمونستير تجاوزت 135 مليار، مشيرا إلى أن ديون مستشفيات فرحات حشاد وسهلول في سوسة وشارنيكول في تونس بمبالغ تتراوح بين 130 و 135 مليار. كما أكد الحنشي أن هذه الديون أدت إلى عجز المستشفيات عن خلاص المزودين مما تسبب في نقص فادح في أبسط المستلزمات الطبية مثل الضمادات والمعدات التقويمية للكسور. كما أشار الحنشي أن انسداد أفق الحوار مع وزارة الصحة وتفاقم ظروف العمل المزرية والعنف المسلط على الأطباء دفع النقابة إلى تنظيم مسيرة احتجاجية اليوم كخطوة أولى للتنديد بسياسة التجاهل وللمطالبة بإنقاذ المرفق العمومي الصحي وضمان سلامة منتسبيه. وفي أبرز أخبار العالم، أجلت السلطات الفرنسية يوم أمس نحو 5000 شخص من قرى في جنوب فرنسا في وقت يكافح فيه رجال الإطفاء حريق غابات سريع الانتشار اندلع وسط موجة حر جديدة. وأوضحت السلطات أن عملية الإجلاء تمت في سلسلة جبلية غرب فرنسا، مشيرة إلى أن النيران أتت على 1650 هكتار من الأراضي. ومن جانبها حذرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية من ارتفاع خطر الحرائق الغابات، حيث رفعت من حالة التأهب إلى اللون الأحمر وهو أعلى مستوى إنذار في

0: الطقس اليوم قليل السحب مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر بجنوب الغربي. أما البحر سيكون متموج، وبالنسبة لدرجة الحرارة ستكون في ارتفاع طفيف، حيث تتراوح القصوى بين 30 و 34 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 35 و 39 درجة في بقية الجهة. نهاية المواد الإخبارية، منتهولكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين FM المتوفرة على البلاي ستور. في الأمان.
1: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM، الصوت صوتكم والرأي رأيكم والرأي رأيكم.
2: من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة، أكسجين FM تكمل لكم الحكاية سنين، وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيشوا معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين FM موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين FM صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين FM صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
1: تحب تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، يجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيف في معلومة تسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610. المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
2: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
3: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
5: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة تسعينية النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس. برنامج شامل تيرة شهري جويليا وأوت، بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيل. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدين. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 ألف. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العدل، وما تسعوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.

0: جاه خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك من اليوم مع كاتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كاتالوج خليلي خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص امشي لعزيزة.
1: اهلا وسهلا عسلامة مرحبا بكم الناس الكل جوستومون الكلنا باش نمشيو العزيزة بالنسبة لليوم عنا علاش الحقيقة عنا سوبر أفار كل نهار اللي باش نقول لكم شنو اللي فما بالنسبة لليوم الاثنين 6 جويلية لكن نذكركم مع كتالوج خليلي وكارت التوليد الدار تنجم تريزيرفي اي ارتيكل يعجبك كيفاش تعمل نقول لك تو دو سويت تعطي تسبقة ب 15% من حق الارتيكل اللي عجبك الحد الادنى للتسبقة يلزم يكون 20 دينار تخلص الباقي على راحتك حتى ال 15 اوت الارتيكل يجيك للمغازة كي يخلص وتفرح به عائلتك العرض هذا متوفر من 24 جوان حتى ال 31 جويليا 2026 نجيو لتوا السوبر افار كل نهار بالنسبة لليوم الاثنين 6 جويليا بالنسبة للمرأة المهووسة بالتنظيف واللي تستحق سائل غسيل لل أواني عندك زوز بيدن كل بدون فيه 5 لتر من سائل غسيل الأواني زوز ب 10,990 فقط بعد ما كانوا ب 16,980 فما 35% تخفيض الحقيقة أفار هي الأعلى الأخر وعندك زيدا عندك نجم تاخو مجموعة 3 مناديل مطبخ كل مجموعة فيها زوز ب 5,780 فقط دونك 5,780 وحنا نعرفوا علاقتنا بالسويتو بالنسبه للنسان اللي في الكوجينه اللي نحبوه ما يتقطعش من الدار دونك مجموعه 3 مناديل مطبخ ب 5,780 تنجم تشريهم بتبيعه زوز تشريهم الزوز وتستغلهم في الدار ومعهم

0: زوز بيدن كل بدون 5 لتر سائل غسيل للأواني عندكم سوبر أفر كل نهار مع عزيزة توفر برشا برشا فلوس في جيبك صحة وفرحة للناس الكل راجعين بعد شوية
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص امشي لعزيزة المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم إلكترو ميناجي من أحسن ما فما بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزيرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29 639 266
2: يخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزر تحب تبدل الجو تحب عومة بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك إيجا عيش أفانتور ما تتنسيش على متن بيرلانيرا ميل مارينا الراس البلاط حر وشمس أمبيونس وموزيكا عومة وتفريد تصوير وسوفنير جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما الانطلاق باش يكون العشرة متاع صباح البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح للحجز والاستفسار 28-099-840
3: تحب تليفون جديد تحب بيسال للقراية ولا للخدمة مع الخضراوي تيل ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%
4: خضراوي تيك ثقتكم هي أولويتنا
3: خضراوي تيك التكنولوجيا بين يديك

عارفاها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك.

0: الفلاح يحرس الأرض وقت السردوك يقول حي على الفلاح يزرعها يسقيها من وقته يعطيها تتجمع في صناديق لوح ولا بلاستيك وهكاك الخضرة للمرش تجيك وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر وقت الصياد يحس بالخطر وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام وهكاك الحوجة صيف ولا شتاء وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك دز جام على الفيسبوك
1: مرحبا بكم الناس الكل طريق سليمة للجميع دورة المرشي 10:37 دقيقة حاضر معنا زميل فؤاد المحمدي أهلا وسهلا مرحبا
2: صباح النور نادية صباح النور لكل أوفياء إذاعة أكسجين
1: مرحبا
2: وبداية أسبوع موافقة للجميع إن شاء الله يا رب
1: بداية أسبوع موافقة بداية أسبوع نشيطة بداية أسبوع إن شاء الله كلها نجحت تفضل الأجواء
2: نعم. الأجواء الأجواء اليوم في سوق سلاح دين بوشوشة حركية موجودة فما البيع فما الشراء فما المواطن يعني موجود سيولة موجودة على مستوى نحكي على مستوى إقبال المواطن للسوق ذي خاصة في الخضرة في الغلة وفي سوق الحوت أيضا في أسعار جانب منها مستقر جانب منها متناول والجانب آخر فما مواد أخرى اللي ربما مازالت مرتفعة شوي كما اللحوم خاصة أو نحن ندخل توصل

0: بالنسبة للخضار اليوم في ساحة في سوق كحدي مشوشة في بنزرت. نمشيو للغلال بالغلال نلقاو اليوم المشماشة كم 3 دينارات حتى 3 دينارات 980، العنب 6 دينارات فما أقل شوية ب 5 دينارات موجودة، الخوخ من 2500 ل 2980، البطيخ 980 الكيلو، الدلاع ب 1500 فما حتى دينار كيلو دلاع، العوينة مرتفعة شوية نسبيا 3400 حتى 6 دينارات 6 دينارات العوينة، اللوز ب 2500، التفاح من 2500 حتى 3 دينارات، الدقلة موجودة بكل أنواعها وبكل أسعارها من 5 دينارات حتى 12 دينار. هذا بالنسبة للغلاف. ندخلوا للدواجن نادية. الدواجن اليوم دجاج برد دجاج ب 7400 كيلو، سكالوب 17 دينار، جوانح 6 دينارات، ودجاج المذبوح ب 6 دينارات 800، والفخار دجاج فخار يعني 9 دينارات و900. هذا بالنسبة للدواجن. قلت انا من الاول قلت اللحوم الحمراء من زاد في استقرار، يعني الاسهام تاعها العلوش ديما في 60 و 62، العجول 36 و 41، بالعظم 37 دينار و 800، المفروم 44 دينار فما قل شوي 37 دينار حتى 44 دينار المفروم، المدياس كيف كيف فما 25 دينار حتى 35 دينار بطبيعة الحال حسب الكاليتي. هذا بالنسبة للحوم الحمراء. نقدموا شوي ندخلوا سوق الأسماك في سلاح دي بوشوش اليوم. الأسماك نادية نسبيا الأسعار يعني مقبولة نسبيا، خاصة في الـ في الـ في الـ السمك أو الأسماك الشعبية خاصة اللي نعبروا عليها. السيبيا اليوم 27 دينار حتى 32 دينار، الثورالي ب 7 دينار 808 دينارات بالنسبة للثورالي، السردينة 6 دينارات 800، سردينة حرة بطبيعة الحال، المرجان مرجان جيد ب 8 دينارات ورخشين ب 28 دينار، التريلي خشينة هذه التريلي حشر حجر نعبر عنها 48 دينار، الورقة المربية ب 20 دينار 800 حتى 21 دينار، يعني الورقة ديما أقل شوية في السوم، والورقة البحرية ب 42 دينار. هذا بالنسبة، فما سكور مزازة ب 19 دينار، فما الشوفريت ب 7 دينار 800، فما الكروفيت متوسطة نعبروا عليه احنا نقولوا كروفيت مقلوبة هذه سومها تقارب 12 دينار ب 14 دينار، والكروفيت المتوسطة ب 40 دينار، الكلامار 40 دينار، وفما الكلامار الجيد ب 20 دينار، فما النظرلي من 7 دينارات حتى 15 دينار، التريليا جيدة يعني متوسطة نجم نقوله يعني 16 دينار و 800، القاروس ب 27 دينار حتى 32 دينار و 800، الملعبنة موجودة ب 10 دينارات حتى 14 دينار و 800، بطبيعة الحال فما الحوت الآخر اللي البشي ليموني والمناني والجغالي هذوكم أسعارهم مرتفعة نسبيا من 45 50 50 دينار.
1: وي كل قدير وقدره، دونك كل انسان وميزانيته شنو اللي تسمح له باش يقضي بيان سور. يعطيكم الصحه الناس الكل على حسن المتابعه، شكرا للزميل فؤاد المحمدي. هذه هي الاسعار في دوره المرشي بالنسبه لليوم على بدايه الاسبوع، ان شاء الله نهاركم زين الناس الكل.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: صبين وبعثين فلوس كاشي خلاص فاتورات وقضيات كاشي موندام البرا كاشي مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل صبين الفلوس بلاش وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش كاشي باورد باي تيتي
2: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية وسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونة
3: Easy Zituna Payment في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
4: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
5: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان
6: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت
7: ولا كلمونا على 22-908-708.
8: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071 وإلا مرحبا بيك سيربلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق وتيك زادة وفي كهون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق LNB Solar Company تنور لك حياتك.

0: كانك ناوي على عمار انه على ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار ثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين.

0: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr. على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين FM.
2: أكسجين FM بالصوت العال.
1: بالصوت العال.
3: أخبار أكسجين FM.
2: المواد الإخبارية على موجات أكسجين FM. مرحبا. شهريا دخلت مصالح بلدية منزل بورقيبة نهاية الأسبوع إثر تبليغ عن وجود خطر في شارع محمد علي نتيجة غياب غطاء أحد البلوعات إثر تكسره وإزالته من مكانه، حيث قامت بتركيز غطاء جديد وإزالة مصدر الخطر حفاظا على سلامة المارة ومستعملي الطريق. كما تجدد البلدية دعوتها إلى كافة المواطنين بضرورة المحافظة على الممتلكات العمومية والإبلاغ عن كل تجاوزات أو أعمال التخريب التي من شأنها الإضرار بالمرافق العامة وتعريض سلامة المواطنين إلى الخطر. وعلى الصعيد الوطني، يعقد مجلس نواب الشعب يوم غد الثلاثاء اجتماعا بقاعة العرش بمقر المجلس بباردو، وذلك انطلاقا من الساعة 10 صباحا وفق ما أعلن عنه الموقع الرسمي للمجلس. ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع الذي يأتي في سياق المدة النيابية 2023-2027 والدورة النيابية 2025-2026 النظر في عدد من النقاط والمسائل المدرجة بجدول أعماله والموكلة له ضمن صلاحياتها الهيكلية والتشريعية، وينتظر أن ينظر في عدد من المبادرات التشريعية وإحالتها على اللجان المختصة مع إمكانية التداول في نشاط المجلس في الفترة الأخيرة، وكذلك النظر في برمجة جلسات عامة. انطلقت اليوم الصباح نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية عبر الإرساليات القصيرة، هذا ويذكر أنه اجتاز مناظرة السيزيام 64,065 تلميذا، وذلك من بين 213,508 تلاميذ مرسمين بسنة سادسة من التعليم الأساسي. قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة 15 عام وبخطية مالية قدرها 20,000 دينار في حق مسافر يحمل جنسية أجنبية، وذلك على خلفية تورطه في محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة عبر مطار تونس قرطاج الدولي. وبعد استكمال الأبحاث وإحالة الملف على أنظار العدالة، واجه المتهم تهم تتعلق بتهريب وتوريد مواد مخدرة بنية الترويج والمشاركة في شبكة دولية، لتصدر المحكمة حكمها النهائي بإدانته وسجنه لمدة 15 سنة. وفي أبرز أخبار العالم، ارتفع عدد الوفيات المرتبطة بتفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 506 حالة وفاة، فيما ذكرت السلطات الصحية في تقرير لها أن البلاد سجلت 1561 حالة مؤكدة منها 506 حالة وفاة، بينما تعافى 254 مريضا حتى الآن، في حين لا يزال 628 مريضا مؤكدا قيد العزل الصحي أو العلاج في المستشفيات. كما حددت السلطات 354 حالة مشتبه بها بينها 110 حالة وفاة. نهاية المواد الإخبارية، منتهولكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين FM المتوفرة على البلاي ستور. في الأمان.
3: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم. والرأي رأيكم.
4: انت تعرف علاش؟
5: نعرف. وانت تعرف علاش؟
4: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
5: نحبوها على خاطر تسمعنا
4: وتحس بينا،
5: تعاوننا
4: وتفرح معانا.
5: نحبوها على خاطر تفهمنا،
4: ترشدنا،
5: تنصحنا
4: وتوعينا.
5: نحبوها على خاطر ديما معانا.
4: ليلة معناها
5: تبعد ولا تقرب،
4: هي ديما معاك.
5: تخفى ولا تسهر،
4: هي باقي بحذاك.
5: نحبوها على خاطر
4: تزهينا
5: وتونسنا،
4: وحتى كان بكينا
5: بيديها تمسح عينينا.
4: توا عرفت علاش؟
5: وانتي فهمت علاش؟
4: على خاطر أكسجين FM حكاية تتعاش.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص
2: امشي لعزيزة
3: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمره
4: استنى شوية ما سمعتش آخر الأخبار
3: إن شاء الله خير
4: لا خير أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة
3: يعني تبدل اسمك هو
4: بالضبط نفس المقر نفس الفريق نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر
3: هكا طمنتني يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة
4: امشي وانت مطمئن الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر
3: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة
4: اترافقكم في رحلات العمرة حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين انفولاين 98 118 232
4: وإلا كلمونا على 98 118 231.
5: Réussite de votre enfant, commencez dès 2 ans. À Bizerte, l'école française maternelle et élémentaire Jean Giono accueille toutes les nationalités et suit les programmes officiels français en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français ? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrez le 1er septembre et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
6: اصناعي وتابع الضمان
7: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان
6: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير طوال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
7: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
6: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني
8: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفولاين 57 039 00 00.
9: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, Sayartek fi Eyedi Emina. Majmoua Awes, Aoukibira Mankital Real Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, Irafko, Oubensiha Al-Karhabteki Weddouk. Oumahom, Tinsash Kawata. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 والا 27 957 623.
4: مزرعتنا اتحلي لمتنا دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند سكالوب دو بولي غوتي داند هابرادانت وكتلت بولي. وكما تلقوا عنا زادة برشا فغيتي في جام مغيني، اسكالوب دو بولي مغيني، تشيكن وينجز مغيني، بروشيت دو بولي مغيني، وزادة تلقوا عنا برجر بولي. وما تنسوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فخوماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر، طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.

0: ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي
1: لعزيزة المدام. المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم. الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
2: ياخي شنو احلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو، تحب عومه بلونجون قهوه على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. ايجا عيش افونتور ما تنساش على متن بيرلانيرا ميل مارينا الراس البلاط. حر وشمس، امبيونس وموزيكا، عومه وتفرهيد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون العشرة متاع الصباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
3: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
4: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
3: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وانتهى مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي ملعب ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

الخلائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي
1: ريح ريح،
0: يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع ونرجع.

0: تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، يجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيض في معلومة التسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610، المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
1: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية خبرة سنين في الجودة، ثابتين في القوة، حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
3: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة 90 النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس. برنامج شامل تيرة شهري جويلية وأوت بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيرة. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة 90 النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدية. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 000، 58 123 000. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العطاء، وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.

من بنزرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم انتوما العائلة الكبيرة أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت نسمعكم نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق

جن بنزرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم انتوما العائلة الكبيرة أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت نسمعكم نفهمكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق

0: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين فام.
2: أكسجين فام بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين فام. مرحبا بكم في موعد الأخبار على أكسجين فام. على الصعيد الجهوي يطالب عدد من متسكني منطقة الزويتين تابعة لمعتمدية توتيك الإدارة الجهوية لتجهيز بتدخل العاجل لتهيئة الطريق، مؤكدين أنها تعيش وضعية متدهورة منذ فترة. وأشار الأهالي إلى وجود أعمدة كهربائية سقطت وسط الطريق إشابة إلى جانب انتشار الأشواك والحشائش، فضلا عن كثرة الحفور التي أصبحت تعيق حركة المرور وتهدد سلامة مستعملي الطريق. وأكد المتسكنون أن المنطقة في حاجة إلى تدخل فعلي وعاجل، دعينا السلطة المعنية إلى برمجة أشغال الصيانة والتهيئة وتمكين معتمدية أوتيك من نصيبها من مشاريع البنية التحتية ببقية البلديات. على الصعيد الوطني، أعلنت وزارة التربية عن نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية دورة 2026، حيث بلغ عدد المترشحون 62,497 تلميذ، فيما حصل 17,710 مترشح على معدل يساوي 10 من 20 بنسبة نجاح قدرت ب 35.66%. وأظهرت نتائج قبول 5,317 تلميذا بالمؤسسات الإعدادية النموذجية. وفيما يتعلق بقائمة المتفوقين الأوائل، فقد تحصل كل من يسري بن قيس سويسي المدرسة الابتدائية حي المستقبل صفاقس 1، وسلمى بنت عبد الوهاب فائدي المدرسة الابتدائية منزل المهيري القيروان على أعلى معدل في المناظرة، وقد بلغ 19.20 من 20. في موضوع آخر، أعلنت وزارة النقل عن البدء في اتخاذ إجراءات عاجلة لتسوية الوضعية القانونية لميناء الصخيرة التجارية وضمان استغلاله بفعالية، وذلك عبر استكمال أعداد الاتفاقية بين ديوان البحرية التجارية والموانئ وشركة تراسبا، مستغلة مجمع النفط بالتوازي مع القيام ميدانيا بضبط حدوده البحرية والبرية وإصدار أمر يضبط إجراءات تحديد الملك العمومي للموانئ بأصنافها التجارية والسياحية والعسكرية. تأتي هذه التحركات لحسم مسألة تدخل الصلاحيات حول الميناء المدرج ضمن الموانئ التجارية بموجب الأمر عدد 1001 لعام 2000، وتحت التصرف القانوني الحصري لديوان البحرية التجارية والموانئ، وذلك حسب ما جاء في رد الوزارة على سؤال كتابي تقدم به النائب بمجلس نواب الشعب عن دائرة صفاقس الغربية صابر المصمودية. وعلى صعيد تطوير الاستراتيجية، أدمجت الوزارة ميناء الصخيرة ضمن دراسة المخطط المديري للموانئ في أفق عام 2040 لضمان التكامل المينائي، وهي الدراسة التي يشرف على إنجازها حاليا مجمع مكاتب دراسات الدولية، وتمتد على مدار 15 شهر، وتشرف عليه تونس وفرنسا وبولندا. ومن المتوقع المصادقة على نتائج هذا المخطط من قبل جميع الأطراف المتداخلة خلال عام 2027، لتنطلق مباشرة الدراسات الفنية المعمقة الخاصة بالأرصفة والمنشآت المحددة، تليها مرحلة تنفيذ فعليه للأشغال، وذلك بهدف إنجاز المرفأ الخاص بالأنشطة الفوسفاتية وتطوير الدور اللوجستي لميناء الصخيرة لتمكينه من أداء دوره الكامل في دعم الاقتصاد الوطني. في أبرز أخبار العالم، أعلنت حركة حماس اليوم حل لجنة الطوارئ الحكومية التي تعد الحكومة الفعلية في قطاع غزة، واستقالة رئيسها تمهيدا لنقل المهام الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. وقال المكتب العالمي الحكومي في غزة في بيان له، لقد اتخذت الجهات الحكومية في قطاع غزة على مدار المحطة السابقة سلسلة من الخطوات العملية، وأعلنت مرارا وتكرارا وبكل وضوح استعدادها التام وجهوزيتها الكاملة لتسليم أمانة إدارة الحكم إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. نهاية هذا الموعد الأخباري، يمنته لكم عواطف العوني في الختام، يذكر كافة فريق قسم الأخبار لعدم الإفراط في السرعة واحترام قواعد السلامة المرورية في الأمانة.
1: أكسجين فام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين فام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين فام الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: لازم على
1: اكسجين افان. اكسجين افان موسيماكم في لازم لازم. مرحبا بالجميع. بعد شوي يكون معنا سيد عبد الله العبيدي، نحكي على كما قلنا على جنازة المرشد الآلة على امي خامنئي في ايران. نحكي على قرار زاد كيف كيف حماس بحل حكومتها في قطاع غزة، لما نقاش نحكي فيهم ان شاء الله بعد شوية. سيد عبد الله يكون حاضر معنا بارتي من المساتين.

0: تونا بايمنت والمؤسسة دفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زي تونا بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زي تونا بايمنت سهلت حياتك إيزي زي تونا بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
1: فنح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350
0: خير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تهنى وتمان بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فنات ولا كلمونا على 22-908-708
2: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071 وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كران تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفتة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: لازم على أكسجين أفان.
1: أكسجين أفان.
2: مصيمة الناس معكم الناس الكل في لازم واصلين على جنازة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي. شفنا جنازة كبيرة، شفنا حضور كبير، ثلاثة أيام المراسم الرسمية والشعبية في مصلى طهران الكبير استقطب جموع كبيرة ليل ونهار ليلقى النظرة الأخيرة على علي خامنئي وأربع أفراد عائلته. شفنا زادة كيف أنه نحكيه على اختبار لصلابة النظام الإيراني في الجنازة هذه. بصراحة عدد كبير من الرؤساء، أكثر من 100 رئيس دولة ومثلي دول كانوا موجودين، دونك مهم برشا نحكيه في النقطة هذه. زادة كيف معنا سي عبدالله العبيد جاء المحل السياسي والدبلوماسي السابق. سي عبدالله مساء النور، مرحبا بك. سي عبدالله مساء النور، مرحبا.
3: أهلا وسهلا.
2: دونك نحكيه على برشا وجهات، إذا نحبوا نحكيه اليوم على جنازة علي خامنئي. سي عبدالله
3: بالطبع هي نعرفوا كيفاش بدات الحرب، التعلة اللي استعملتها إسرائيل وأمريكا للهجوم على إيران، وكانوا في حالة يعني في وضع متاع تفاوض، يعني عملية غدر، قالوا أنه هالنظام هذا يرتهد في شعبه ويقتل في المواطنين هو، وتنظيم هالمأتم هذا أظهر يعني وقع تنظيمه بحكمة وبشنكة، انه اظهر حتى حتى حتى يعني ترامب تتحرك، قال انا استغربت كيفاش الشعب يبكي على القيادات نتاعو على القائد نتاعو هذا، هو كان في باله يعني نظام منبوذ ويكفي انك مثل ما اقنعته الموساد، يكفي انك تلقى او تلقطين نتاع نار باش الشعب الكل يقوم على النظام ويقع. هو العنوان نتاع الهجوم الامريكي الاسرائيلي على ايران هو ريجيم تشانج يعني تغيير النظام، فور اليوم النظام هذا صلب بشعبه، يكفي انه كان ناخذ نسبه الناخبين ونحيوا منها 20 مليون اللي حضروا ولا اكثر ربما، يعني شوفوا شعبيه النظام هذا. واحنا شفنا في اوج الازمه والبلاد في حاله حرب كيفاش المئات والالاف من الايرانيين اللي كانوا هاربين وعندهم ملفات وكذا قالوا لا نرجعوا لبلادنا مهما يكون من امر، احنا متضامنين مع شعبنا ومع بلادنا، ورجعوا وانسجموا مع النظام. ربما ثم تصفيه حسابات بعد جي، وعندما يستقر الامر وعندما ينتصر الشعب الايراني وعندما تحصل مناعه وسلامه اراضيه وقتها نجموا يصفيوا حساباتهم فيما بينهم. اما ما همش متعدين يعني المعارضه والنظام ما همش متعدين يضحيوا في بلادهم في سبيل انه يكون له موقع سياسي، هذا الشيء اللي توا قاعدين عايشينه. والعالم الكل أدعنا وأيقنا، وخصوصا العالم المقابل اللي ما نحكيش على بقية العالم، العالم المناهض اليوم حرب تقريب دينية، ولا الحرب المناهض الإسلام والمسلمين والعرب، فأيقنا أنه النظام هذا مش سهل. واليوم نحن نعيش ربما نمر لها في نقطة أخرى، كيفاش يعني قاعدين نعيش في إعادة الانتشار، لأنه النظام السابق لقوة أمريكا وحلفائها في المنطقة سواء كان من عرب أو إسرائيل وكذا اهتز يعني تقريبا بدون رجعة، واليوم أمريكا وحلفائها قاعدين يفركسوا في مرتكزات أخرى. هذا النجم نسميه إعادة الانتشار، لأنه أمريكا ما تنجمش تقبل هالوضع هذا، وإحنا نعرف الحروب عادة ما تنطلق بهدف، وشوفنا أمريكا في عدة أماكن من العالم تنطلق الحرب لعمولات الأسلحة أكثر منها إلى هدف يعني وطني أو هدف يعني قانوني. نعرفوا الحرب العباسية اللي وقعت لمدة 17 سنة في فيتنام، نعرفوا الحروب الأخرى في أفغانستان ثم انسحبت في العراق إلى غير ذلك العمولات، وإحنا شوفنا الحرب العالمية الأولى والثانية اللي كانوا فيها هدف سنين ولا عرب ولا حد شيء، يعني كل ما في الأمر عندما تشري طيارة وتشري مدرعة وكذا ثم عمولات تسرب. ونعرف احنا الحكومات الامريكية الكل وغيرها من الحكومات في اماكن اخرى من الغرب عندما تنتهي الولاية متاعه كوزير ولا كوزير اول يمشي يعني مستشار عند الصناعات العسكرية حتى يجي تريقه مرة اخرى في الحكم او يقعد لمدة طويلة، لانهم ربحوا بالحروب هذه، ربحوا الصناعات العسكرية يعني اموال طائلة، وهذا هو يعني ما هيش أمور كما نحن نحب نترجموها في أوطاننا، أنه أمور متاع وطن وشعب هي عمليات سياسية وذاك هو.
2: واضح. فما قراءات خلنا نبداو نقراوهم سي عبد الله في الجنازة. غياب المرشد الأعلى الحالي مجتبى خامنائي رغم أنه حضروا ثلاثة من خواته في الجنازة وأبريتولي قاعدين يدفنوا فيه بوه وخواته وما وامه كذا والناس هذوم. دونك اليوم خلى برشا قراءات كالعاده، رجعنا لاجراءات امنيه مشدده لحمايته، ورجعنا انه عاجز على التحرك انه يكون موجود. ان هي اقرب روايه بالنسبه لك سي عبد الله؟
3: هو روايتان يعني فيها صحيح. روايه نعرف ما نجمش يكون كان موجود يعني بقرب والده وعائلته ثلثيها بشا يعني قتلوهم وهو ما حصل له حتى عيب، وحتى قبل ما يتسمى وقبل ما تولي عنده الاحتياجات اللي نتاع الامنيه ما ظهرش لانه لاسباب معينه ربما صحيه وقع ما وقع يعني بحيث
2: دونك هذه تعزز روايه انه مصاب اكثر من روايه انه خايفين عليه.
3: الاثنين لانه احنا شفنا اش قال ترامب، القراءه نلقاها في تصريحات ترامب وغيره. ترامب حتى اسرائيل خمت باش تقضي على القيادات الموجوده، حتى سمعنا كيفاش القائد الاعلى للحرس الثوري ورى وجهه لاول مره كذا، حيث شفنا انه اش قال ترامب، قال انا كنت نجم هذا فالمأتم هذا وكل انا مهلتهم مهله نتاع جمعه، لكن كنت نجم فالمأتم هذا نقضي عليهم الكل، لكن ما عادش يبقى شكون باش يتفاوض معايا ولا يلعب يعني
2: لكن مش عويدهم سي عبد الله سوى هو ولكن الصهيوني تاريخيا اليوم امريكا ولكن الصهيوني في كل عمليات على مدى التاريخ مش عويدهم انهم يعطيوناش الصحيح في اون فاند كونت في الاخر ديما يعطيونا الصحيح في الكان تاع مجتبى خامنائي ما نجموش يعطيونا الصحيح لتو
3: على خاطر ما عندهمش معلومات
2: اي ماهوش عادي هذا
3: لا هو
2: على مدى التاريخ معناتها كل الناس اللي اختالوهم عطاونا عليهم روايات قبل الناس الكل ومن بعد في الاخر تطلع روايتهم الصحيحة.
3: لا انا عندي راي اخر، لانه حتى كيف يعطيوك معلومه صحيحه لازمها تخدم الخطه نتاعهم.
2: ما تفهمي؟
3: نعرفوا الاعلام نتاعهم للتظليم. علاش؟
2: في بالي ما تذكر انت سامحني سي عبد الله بالله سامحني جوست نعطيك التذكير هذا باش خليك تكمل فكرتك. تذكر في الاختيالات احنا حتى بالعاطفه ما نحبوش نقبلوا كوقت نقولوا لا يكذبوا امبوسيبل صعيب، يعطيك الروايه وتطلع الروايه صحيحه 3000% من بعد بغض النظر على تضليلهم اللي هو سياستهم العامه اللي يعيشوا بها. لكن المره هذه في مجتبى تذكر حسن نصر الله عطاونا الفيرسيون اكزاكت في الاخر طلعت هي بيدها في الكان تاع علي خامنائي هي بيدها في الكان تاع مجتبى ولا نجموا يطلعوا صحيح.
3: لانه في ايران ما تقارناش بلبنان، يعني العملاء نتاعهم في لبنان تقريبا ثلث الشعب حتى ما نقولوش اشتر الشعب. واحنا شفنا العملاء حتى في اعلى مستوى، نحبوا نشوفوا كيفاش انهار في المنطقه اللي نسميوها احنا الشام، كيفاش انهار النظام السوري في بضع ساعات، خذاو سامي الضباط خذاو فلوس وخجوا، وقاعدين نشوفوا اش صاير توا في لبنان. تقريبا القياده العليا نتاع لبنان باعت القضيه. اليوم لبنان تبع مع اسرائيل، عندما يتفاوضوا عندما نشوفوا سفيرته كيفاش تبوس وتعنق في الشركاء الاسرائيليين وكذا تبع تقريبا طبعا. ونعرفوا انه حتى الرئيس هذا ما كانش عنده الحق يترشح الا بعد 5 سنين في التقاعد، من بعد نجم يترشح يطمح الى مركز سياسي، لكن هما سمحوا له ودفعوا باتجاه انه نجم يترشح حالما يستقيل ويخرج من رئاسه الاركان. قاعدين نشوفوا اللي الامور هذه، وقاعدين نحكيوا على حصر السلاح، وقاعدين نشوفوا كيفاش باش يستنجد بألمانيا وبفرنسا، يعني جماعه الحلف الاطلسي الكل باش يقويوا الجيش اللبناني، ومش هكا يعني مرتكز جديد اساسي لاسرائيل وامريكا حلفاء في المنطقه، حتى ترتبط وقال ترامب بصريح العباره باش نكلفوا الجولاني بسوريا وبلبنان.
2: صحيح
3: تعاون لبنان.
2: اما مش عويدهم يخطئوا القراءه المره هذه حتى في ايران. اوكي انت حكيت على لبنان سي عبد الله، اما حتى في ايران كي عطاونا الفيرسيون على مجتبى على علي خامنائي طلعت صحيحه، عطاونا الفيرسيون على علي لاريجاني كيف اختلوه في وسط العباد وكذا طلعت صحيحه، جاو في مجتبى يبدو لي مازالوا ما خلطوش المعطيات صحيحه، او في روسيا او في بلاده او متخبي او مريض او مضروب او لاباس ما فهمنا شيء.
3: في الاثناء نجم نقولوا لي يعني عندهم عجز ديفيسيت تاع عملاء في الاونه الاخيره، خاطر كانت مرحله حرب. اذا نذكروا مستمعينا قديش من مره الاعلام الايراني يقول لك رانا شدينا 50 رانا شدينا 100 رانا شدينا 200، يعني تقريبا تقلص عدد العملاء ولك علاش حتى التو ما عندهمش المعلومة
2: بالضبط. باه سي عبد الله، اليوم غياب الرؤساء الإيرانيين سابقين، معناتها برشا ناس تقول لك رسالة سياسية قوية برشا، غيابهم الكل، حسن روحاني، محمود أحمدي نجاد، محمد خاتمي، حتى واحد لحضر في الجنازة.
3: احنا قاعدين نشوفوا اللي في الآونة الأخيرة تقريب المنظومة بتاع الحكم في إيران تبدل، وقاعدين نشوفوا قنوات أخرى من غير ما نسميوها قنوات عميلة، اللي هي في الصف الآخر كانت في بالنا تخدم في القضية العربية والقضية الإسلامية إلى غير ذلك، قاعدة تقول يعني ثم حتى كتاب كتبوا دوغول زرع الفتنة عند الأعداء، يعني لا ديسكورد تشيل إنمي، قاعدين يحبوا يظهروا لنا اللي النظام الإيراني يعني فيه، قاعدين يعني متحيرين بطريقة مصطنعة شكون ياخذ القرار في إيران، كما لو كان هل ترى الحرس الثوري، هل ترى المولى يعني مستبى، هل ترى شكون، يعني قاعدين يبثوا في الإشاعة أنه ثم يعني تناحر يعني في قمة الحكم. هذا مش صحيح، وهذاك علاش قاعدين حتى الأمريكان اليوم ما عادش عندهم معلومة صحيحة، لأنه الرؤساء هذوما كل واحد عنده نزعة بتاعه، وكل واحد كذا وحبوا يحميهم زادا، ما حاجتهمش باش انت حتى كيف تضرب لهم رئيس سابق بالنسبة للأعداء بتاعهم نصري ثم
2: واضح. بالضبط. النقطة الأخيرة باش نختبيها هي الكلمة متاع بيان سور، واللي هي الرساله المباشره نجم نقولوا بالقياده اليوم الايرانيه، اللي هي رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف، اللي قال لا سلام مع الولايات المتحده الامريكيه ولا اعتراف باسرائيل باش ننتقم لعلي خامنئي وللعائله نتاعو. التفاهم مع واشنطن صعب لكنه ممكن، وفما حاجه في المسار الدبلوماسي اسمها انجازات الميدان.
3: إيه هذا هو، يعني بالطبع هو الشيء اللي قاعدين عايشونه الكل، هو اضطراب كبير. احنا شفنا كيفاش ترامب على يحكي على نتنياهو، قال باش نقابلوا باش نقبلوا الجمعة الجاية في البيت الأبيض، ونتنياهو يعرف شكون الزعيم، يعني يعرف اللي أنا زعيم. رد الفعل نتنياهو قال احنا زوج أصدقاء أنا وترامب، هو زعيم في بلادي وأنا زعيم في بلادي، وأنا نخدم في مصالح إسرائيل ويخدم في مصالح أمريكا، مرات نقعد عادين لكن احنا أصدقاء. لأول مرة شفنا بين إسرائيل وأمريكا هالمشاكل من نوع هذا، ولأول مرة إسرائيل تقبل الوصاية، لأنه اليوم الشيء اللي تطلب فيه إسرائيل من أمريكا هو وصاية. يعني إسرائيل أمريكا قامت بالحرب، دفعت بها إسرائيل الحرب هذه زودا عن عن عن عن, عن إسرائيل ومصالحها، وفي مرحلة معينة أمريكا يعني جبدت المكابح، يعني شدت الفرامل مثل ما نقوله إحنا بالعامية، وقالت ما نزيدش نمشي لقدام، وانتفضت قطاعات من الرأي العام الأمريكي في مختلف المجالات، في السياسي في الاقتصادي في كذا، قالوا فيه البركة، الكلفة ولت غير محتملة
2: واضح.
3: مساعدة إسرائيل، هذا شيء نشوفوه لأول مرة، شفنا إسرائيل تختبي وراء أمريكا، ولأول مرة أمريكا يعني تفتش على مصير ولقاته في القيادة اللبنانية في الوقت الحاضر. وإحنا يجبنا نذكر مستمعينا باسم جنرال، ثم تقاليد رو في الجيش اللبناني، جنرال لحد مش لحود، ما يجبش نخلطه بين الاثنين، لحود وطني كده، جنرال لحد اللي كون ميليشيا وكان يعاون في إسرائيل وقت بشير الزميل اللي وقع اغتياله، واللي هو كان مستمعين على إسرائيل كذلك، بحيث الأمور ما زلت مقبل ورش، وأمريكا تحاول تتموقع من جديد في المنطقة، وربما في مرحلة أخرى أو كأحكيه حتى فانس ذايا في شق معين، وأحكيه حتى على صفقات اقتصادية مع إيران، شراء بوينغ وكذا، يقول لك إيران بحجمها هنجموش عليش هم يحاربوا غادي، حبوا يسترجعوا وقت يكيفوا بالنظام، وهذا يجب نقوله المصنعين، يتاح بالنظام الإيراني الحالي هو لقيام نظام آخر يتعامل معهم، ما نجموش يستغناوا على سوق بحجم وبإمكانيات السوق الإيرانية.
2: واضح.
3: وإذا كان لقاو خط يعني ممر لغرام صفقات، لا يستبعد أنه في مرحلة معينة إيران ترجع، يعني ما نقولوش حليف، على الأقل شريك اقتصادي لأمريكا.
2: حركة حماس في فلسطين تعلن حل الحكومة في قطاع غزة بعد عقدين من الحكم في القطاع المحاصر، الإعلان هذا تمهيد لتسليم اللجنة الوطنية لإدارة قطاع مهامها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع الكيان الصهيوني. سي عبد الله،
3: إيه هو شوف كي نحكيو على حكومة نحكيو على الضفة الغربية ونحكيو على عباس، وظهر في الآونة الأخيرة أن الحكومة رغم قرب عباس ورغم اللي عباس انعت بالكفر يعني الخلاف مع إسرائيل أو محاربة إسرائيل في الوقت الحاضر. ورغم ذلك الضفة الغربية ما منعتش، لحيث ظهر العجز وظهر إسرائيل أنه حاشتها، أنا حاشتهاش بشركاء، حاشتناش يستسلمولها بالكامل ويسلمولها أراضيهم ويسلمولها شعبهم وكذا. واليوم ثبتوا أنه إسرائيل تحب تهجر، هي توا في حالة مفاوضات مع جهات مختلفة، تقبلوش تقبلوش مثل ما أعلن عليه السيسي في وقت من الأوقات، تقبلوش الغزاويين، تقبلوش يعني ومن يعني الفرات إلى من النيل إلى الفرات. وشفنا التصريحات نتاع سفير أمريكا في تل أبيب، بحيث العملية عملية إبادة مقصودة ومنهجة، مش مجرد يعني إشاعات ولا اتهامات تطلق جفافا هكذا.
1: دونك انسحاب هذايا، انسحاب هذايا عبارة سي مغادرة حماس للمشهد سي عبد الله، ولا توخير التالي باش نعاود نبني روحي؟
3: لا لا، يعني إعادة يعني وقف التأمل كما نقولوا، ما تنجمش تكون انسحاب، لأنه يعني يعرف بالنسبة لهم الانسحاب هو يعني نهايتهم، شأنهم شأن حزب الله، ما تماش انسحاب، هذيك نصر أو موت، ما تماش انسحاب، لأنه ما خلاولهمش مجال آخر، ما نحكيش مانيش قاعد نقدم فيهم كأبطال وكذا، لأنه ما خلاولهمش، هو حتى يعني حيوان صغير يقولوا قطوس يخليه من النار، ما كانش هو اللي يصيد. هما ما خلاولهمش من يهربوا، حيث ما جاء توا ياما ياما ياما الشهاده ولا الانتصار، وهذا الشيء اللي قاعدين عايشينه اليوم في المنطقه الكل.
1: شكرا سي عبد الله، يعطيك الصحة، تحية كبيرة سيد عبد الله العبيدي المحلل السياسي والدبلوماسي السابق على كل هذه القراءات. لقاو مع الباج نتاعنا أكسجين تونيزي كيف كيف زاد الباساج بخصوص ليكول جون جونو، تلقاو على الباج نتاعنا أكسجين تونيزي. وصلنا الآخر، لازم لليوم باش نختموا بديديكاس بيان سور وتهاني نقدموهم لكل الناجحين في امتحان السيزيام ولا شهادة خاتمة تعليم الابتدائي ولا التحاق بالمدارس النموذجية الابتدائية الاعدادية النموذجية. فوالا دونك ديديكاس كبير الألمة ربانا، يعني نقول إن شاء الله ألف ألف مبروك. تحية كبيرة لسي كمال مدام منال العائلة الكل بيان سور، لسلمى صغرونا زادة نقول إن شاء الله أنت تخلص زادة في الثنية، إن شاء الله ألف ألف مبروك اليوم، إن شاء الله ديما فرحانين، إن شاء الله ديما منورين. كيف كيف زادة كيف كيف سلمى بنت زميلتنا ألفة الجندوبي، كيف كيف قول إن شاء الله مبروك زادة كيف كيف النجاح نتاعك. مريم بنت زميلتنا ألفة البجاوي زادة كيف كيف قول ان شاء الله مبروك. دونك الصغيرات الكل نتاعنا في الـ في الـ في الإذاعة ان شاء الله ديما فرحانين، ان شاء الله ألف ألف مبروك ليكم، مبروك لعائلاتكم، الناس تسمع فينا زادة كيف كيف، ان شاء الله مبروك لصغاركم الكل.

الكل شبع مبروك في الإذاعة. دونك ألمة سلمة مريم زادة كيف كيف إن شاء الله ديما ديما فرحانين أنتم والعائلة نتاعكم. هكا نوصل الآخر لازم نتلقى غدوة في موعد جديد كالعادة بارتير من ماضي ساعة. تحية الأمل في الإخراج والفل جندوبي في التحرير عواطف التنسيق حمزة تعيشي معكم كوتي ميكرو شهية طيبة للجميع.

0: ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
1: تحب تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، يجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيف في معلومة تسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610. المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
2: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين ثنية خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومبغاير للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
4: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة تسعينية النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس. برنامج شامل تيرة شهري جويليا وأوت بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيرة. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدية. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 ألف، 58 123 ألف. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العطاء. وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.
5: راديو أكسجين FM.

0: يسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر تنجم تتمتع بتوت بايبيين هدية مع العرض متاعك
1: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج
2: كانك ناوي على عمار إنه يعلى ملك دار وباش تعمل أحسن أفار عليك باجونس إيموبيليير إكسبريس نورا
3: أجونس إيموبيليير إكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الإجراءات البنكية والقانونية وانتي بالك مطمئنك اختار الثقة والأمان مع أجونس إيموبيليير إكسبريس نورا ملك المونة على 72-435-ألف وإلا على 93-175-458 أجونس إيموبيليير إكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت
4: تبليستي أكسيجين FM بالصوت

0: ليميسيون اللي تجيكم من الاثنين للجمعه، نقربوا لكم اكثر، نسمعوا مشاغلكم مشاكلكم واقتراحاتكم مع اخر الاخبار والمستجدات تلة 24 ساعه، حوارات استضافات ومتابعات لحظه بلحظه. معكم انا رانيا ترابلسي، نجموا تطلبونا على 31 10 80 90 والا 53 53 51 53. أكسجين FM، صوتكم بالصوت العالي.
1: مساء النور، تحية لكم الناس الكل ما كنتوا تسمعوا فينا وتتابعوا فينا ومعدين الموجة على 90 FM على 4.5. إذا موعد جديد من برنامج شغل هوت من توا حتى للخمسة إمتع العشية، تلقاو عديد الفقرات، آخر الأخبار الثقافية وأيضا الأخبار الوطنية والجهوية، تلقاوها في سواعتين من زمان ما نساوش الموسيقى اللي حاضرة باش تونسنا وترافقنا في سواعتين من زمان. وكما تعرفوا ديما البداية تكون بفقرة إيش فما جديد فيما يتعلق بآخر الأخبار في 24 ساعة الأخيرة، والبداية باش تكون مع وزارة التربية اللي اليوم الصباح تم الإعلان عن نتائج المناظرة السيزيام، وخلينا نحكيه على نسبة نجاح نوعا ما تعتبر مشرفة، واليوم نحكيه على 35.66 نسبة النجاح العامة في مناظرة السيزيام، وهذا اللي أعلنت عليه وزارة التربية عن نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية للدورة العامة لعام 2026، حيث تمكن 17.710 تلميذ من الحصول على المعدل يساوي أو يفوق 10 من 20، وهو ما يمثل نسبة النجاح بلغت 35.66% من إجمالي للحاضرين. وأيضا زيدا من بين الناجحين تم توجيه 5317 تلميذا وتلميذة إلى المدارس الإعدادية النموذجية، وقد سجل في هذه المناظرة 62.497 ألف تلميذ وتلميذة حضر منهم في الاختبارات الفعلية 49661 عفوا تلميذا. دونك مبروك عليهم النجاح الصغيرات الكل اللي شاركوا في مناظرة السيزيام، وإن شاء الله يا ربي بمزيد النجاح والتوفيق. نحكيه على أعلى معدل بالنسبة لإخبارنا الثاني اللي يتعلق أيضا في مناظرة السيزيام، وأيضا زيدا اللي أعلنت عليه وزارة التربية إصباح اليوم، وأنه تلميذ وتلميذة من صفاقس والقيروان هما الأعلى معدل بالنسبة لمناظرة السيزيام، ونحكيه على التنافس على المرتبة والرقم واحد اللي هو 19.20 لزوز تلميذ هذوما، طفلة وطفل هذوما اللي كانوا هما الأعلى في المعدلات. ونحكيه على قائمة الناجحين الأوائل على مستوى الوطني، مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية لدورة 2026، تلميذان تحصل على نفس المعدل المتميز اللي هو 19.20 من 20، وهما التلميذة يسر بن قيس السويسي من المدرسة الابتدائية حي المستقبل واحد التابعة للمندوبية الجهوية بصفاقس واحد، والتلميذة سلمة بنت عبد الوهاب الفادي من المدرسة الابتدائية منزل مهيري تبع المندوبية الجهوية للقيروان. دونك الطفل يسري بن قيس السويسي واللي هو في مدرسة صفاقس، وأيضا زيدا سلمة بنت عبد الوهاب الفادي اللي هي مدرسة الابتدائية منزل مهيري تبع للمندوبية الجهوية للقيروان. ألف مبروك ليهم يا ربي، ألف مبروك زيدا لكل المتوجين في مناظرة السيزيام. وأيضا زيدا ما نسيوش أولاد الدار اللي هما ألما بنت زميلنا والمديرة إذاعة أكسجين FM سيد محمد كمال ربينا، وأيضا زيدا بنت زميلتنا سلمة بنت زميلتنا ألفة الجندوبي سلمة اللي زيدا نجحت في مناظرة السيزيام، وأيضا زيدا بنت زميلتنا ألفة البجاوي مريم اللي زيدا نجحوا في مناظرة السيزيام. إن شاء الله مبروك عليهم الناس الكل يا ربي. في خبر إن شاء الله مبروك عليهم الناس الكل يا ربي، إن شاء الله مزيد التألق والنجاح لكل التلامذة. ونمشيو للخبر الأخير، نحكيو على وزارة الفلاحة اللي أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن إعداد قائمة الأولية للضيعات الدولية الفلاحية، المقترح عرضها للكراء مراكنة لفائدة شركة الأهلية، والتي ضمت 38 ضيعة موزعة على 10 ولايات و24 معتمدية على مساحة تقارب 1714 هكتار تختار. دونك وجاء هذا الإعلان في بطاقة إجابة وجهتها الوزارة إلى النائب البرلمان منال بديدة بخصوص تطبيق القرار المشترك صادر عن وزير أملاك الدولة والفلاحة بتاريخ 4 نوفمبر 2025 متعلق بضبط شروط وإجراءات منح الشركات الأهلية الأولية في كراء هذه العقارات. وإن أشارت الوزارة إلى أن اللجنة المشتركة المحدثة بمقتضى المقرر عدد 3842 وتضم ممثلين عن وزارة الفلاحة وأملاك الدولة والتشغيل والتكوين المهني شرعت في النظر في العقارات الدولية الممكنة ممكن إدراجها ضمن المشروع القائم عدد 2 مؤكدة أنه سيتم النظر في بعض العقارات المسترجعة الشاغرة الكائنة بمعتمدية العامرة من ولاية إصفاقس. وكحنا هذا كل معنا بالنسبة لليوم في فقرة شفا مجيد فيما يتعلق بالأخبار. بعد شوية في فقرة منك نسمع باش نحكيه على الدور الكبير للهلال الأحمر التونسي في خلال برنامج العطلة الآمنة اللي انطلقت 1 جويلية. تم موقعهم ويمشي يكون بالضبط شنو أهم النقاط اللي تدخلوا فيهم وهذا الكل وأكثر باش نحكيه فيه بعد شوية في منك نسمع مع عبد سليمان الترابلتي رئيس الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي ببنزرته.

0: سور لا روت كل يوم من الاثنين للجمعة على موجات أكسجين أف أم مع رانيا طرابلسي.
1: رجعنا لكم من جديد في سور لا روت وما زلنا مواصلين معكم بعديد الفقرات وتتسويت نتعداو الفقرة منك نسمع منك نسمع. ما نجموش اليوم نكونوا في احنا في فصل الصيف ديجا في الصيف، لكن لازمنا زادة نفهموا شنو الدور الكبير وأهم التدخلات اللي يقوم بها الهلال الأحمر التونسي اللي ديما حاضر في كل المناسبات سواء في الأفراح وإلا أيضا زادة في الكوارث اللي نعرفوا أنه في الشتاء يكونوا موجودين، في الصيف موجودين، في كل الفصول موجودين. لكن اليوم هيتخا نشوفوا شنو ويمشي يكون التموقع متاعهم وشنو الحاجات اللي باش نشوفوهم موجودين ما فيهم. بالنسبة كي نحكيو على برنامج العطلة الآمنة ونحكيو على البرنامج هذايا اللي فيه الحقيقة برشة خدمة وبرشة تدخلات من جميع الأطراف، لكن احنا اليوم باش نسلطوا الضوء على النقطة هذية ونحكيوا معاهم بأكثر التفاصيل. تتسويت تلحق بنا عبد السلام الطرابلسي رئيس الهيئة الجهوية بوزارة الهلال الأحمر التونسي. مساء النور، مرحبا.
2: السلام راني، تحية ليك وتحية كيف مسمعي أكسجين أف أم.
1: شكرا ليك عبد السلام. احنا في الصيف لازمنا نفهموا ويمشي يكون أهم التدخلات بالنسبة للهلال الأحمر التونسي، وإحنا نحكي زيادة على برنامج العطلة الآمنة. تفضل.
2: في إطار برنامج العطلة الصيفية الآمنة اللي يبدأ من 1 جويلية حتى 5 سبتمبر، نحن ديما كل عام نبدأوها من 1 جوان، يعني من يتوفى القراية كلنا نكون مستعدين نحضروا خدمتنا بتاع العطلة الآمنة من آخر مارس. نبدأ بالتحضيرات نتاعنا، الرسم نتاع المستويات نتاعنا في الإسعافات الأولية، ثم دي ستاج أخرين اختصاصي تعمل إجمالي ناقصين في ستاجات نتاعهم، ثم إعداد معدات لوجستية أخرى للصيف، خاطر ماك تعرف الصيف والشتاء تختلف في الماتريال نتاع التدخل.
1: صحيح.
2: الماتريال حتى اللي نسوه نحن باش نخدموا به، يعني كل شيء يتبدل. ثم حاجات أخرى تدخل في صلب الخدمة نتاعنا هي تعزيز معدات أخرى نتاع إسعاف، خاطر ماك تعرف نحن بالنسبة لنا في الصيف كهلال الأحمر تونسي جهوية بنزرة يعني بالأخص هو أنه في بنزرة نحن نخدم تأمين طريقة سريعة بنزرة تونس هذيك من 1 جويلية حتى 15 سبتمبر 24/24 عندنا زوج المسافرين من الهلال الأحمر التونسي متواجدين في المركز هذاك اللي في الطرود مع الحماية المدنية، يعني في التدخلات.
1: يعني هذا عبد السلام شنو نوضحوا للناس، المركز اللي يكون موجود في الصيف صيفي في العطلة الآمنة
2: وقت هذاك بتاع الصيف 1 جويلية حتى 5 سبتمبر هذاك ديما متواجدين في الهلال الأحمر التونسي، ديما زوج مسافرين موجودين في الهلال الأحمر التونسي في التدخلات الكل
1: باهي برشا.
2: ديما 24/24 يبدلوا بعض يعني 24 يرتاحوا 48 يبدلوا عليهم الاخرين، ديما يكيفاش يجروا بعض. عندنا اثناء برنامج اخر هو تعزيز الفرق نتاع الحمايه
1: المدنيه.
2: يعني في تعاون كبير نحن والاداره الجويه للحمايه المدنيه مشكورين على يعني التعاون اللي ما بيناتنا.
1: اثناء
2: تعزيز في الفرقه نتاع مصر بورقيبه المسعفين نتاعنا زاد كيف كيف يخدموا 24/24 غاديكا حتى 5 سبتمبر. فهمتني؟ عندنا زاد كتاب عن الميتيو وعن تنبيه نتاع القدر الحرائق ولا اي حاجه. نحاول الفريق نتاعنا كل تتجنس من اهمهم الدير دي ار تي هو الفريق الجوي للاستجابه الكوارث تتجنس. وعندنا المقرات نتاعنا نتاع الهلال الاحمر التونسي في غزاله ولا في سجنين البلايص المستهدفه ديما بالحرائق كل شيء يتجنسوا فيها الفريق هذيك بالمعدات نتاعهم. صار توفير يعني الماتريال اللوجستي اللي يستحقوه في التدخل نتاعهم في سواء اجلاس سواء اسعاف سواء اي حاجه. بعثنا لهم ماتريالهم الكل، جندنا لهم الفرق نتاعنا الكل. توا عندنا البرنامج نتاع التدخلات نتاعنا في الصيف في المهرجانات من اهمهم مهرجان بنزرة الدولي، يعني عندنا محضرين برنامج سبيسيال السنه نتاع التامين نتاعنا باش يكونوا يعني موجود 20 مصحف من الهلال الاحمر التونسي باش يكونوا متواجدين كل يوم معهم الماتريال نتاعهم معهم الماتريال ميديكال كل شيء هذوك باش يكونوا متواجدين. وزاد عندنا الشطوط يكونوا متواجدين فيها، عندنا كما نقولوا بحورات معينه باش يكونوا فرق نتاع اسعاف متواجدين فيها. زاد عندنا البرنامج الصيفي نتاع وزاره الشباب والرياضه هذاك نتاع الصيف اللي يعملوا في البحر تاع سيدي سالم باش يكونوا متواجدين فرق اسعاف من الاحمر متواجدين معاهم يعني بسلامتهم. وعندنا المهرجانات المحليه في المعتمديه تاع طاولات بنزرت
1: يعني موجودين في كل المحافل بمختلف انواعها سواء ثقافي صيفي بحري.
2: واخر اوت بتبعتها ترجع البوت ولا لازم يكونوا موجودين في البوت ولا في ماتش الثيابي
1: باهي برشا. باهي عبد السلام في الختام شنو نقولوا؟
2: ان شاء الله يتعدى الصيف لاباس رطبنا على البحر ما نغامروش بصغارنا في البحورات وكل شيء كثر ما شاء الله كل عام تسمع بتكون غرق من العائله ولا من الاصحاب ولا من الاحباب
1: صحيح
2: زاد رطبنا من تشعل النار في الغابات في الكامبي ولا اي حاجه اذا شعلنا حتى النار يعني حتى وهي ممنوع ما يشعلوش النار نحاولوا ما نخرجوا من غادي لما نتفاوا بالماء والتراب وكل شيء وان شاء الله يتعدى الصيف لاباس وان شاء الله الكل لاباس ونحن متجندين فانتاستر فانتاستر كل
1: اليوم موجودين
2: ان شاء الله
1: يعطيكم الصحه عليكم شكرا لك عبد السلام الترابلسي على كل هذه التفاصيل كنا نحكي على اهم التدخلات اللي يكونوا حاضرين فيها الهلال الاحمر التونسي من بينهم مركز النجده اللي يكون موجود في طريق السياره في اللوتروت تلقاو مع الحمايه المدنيه المركز هذا اللي يكون مؤقت يعني صيفي في اطار برنامج العطله الامنه اللي انطلقت عفوا 1 جويلية يكونوا موجودين غادي على عين المكان وما ننساو زادة التدخلات الأخرى وتواجد متاحهم سواء في المهرجانات في ولاية بنزرت أيضا زادة في البحورات تلقاوهم زادة وقت الحرائق وفي عديد من النقاط وإحنا هذا كل معنا بالنسبة لليوم في فقرة منك نسمع مازلنا مواصلين معكم في سوغ لاغوت لليوم نرجعوكم بعد نشرة الأخبار مع زميلتي عوض في العوني
3: مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة
4: استنى شوية ما سمعتش اخر الاخبار
3: ان شاء الله خير
4: لا خير اما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة
3: يعني تبدل اسمها كهوا
4: بالضبط نفس المقر نفس الفريق نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها لكن بهوية جديدة وطموح اكبر وخدمات اكثر
3: هكا طمنتني يعني نمشي لنفس العنوان وانا مرتاحة
4: امشي وانت مطمئن الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم اقوى من اي وقت اخر
3: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة
4: اترافقكم في رحلات العمرة حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين انفولاين 98 118 232
4: وإلا كلمونا على 98 118 231.
5: Réussite de votre enfant, commencez dès 2 ans. À Bizerte, l'école française maternelle et élémentaire Jean Giono accueille toutes les nationalités et suit les programmes officiels français en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrez le 1er septembre et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
6: اصنيعي وتابع الضمان
7: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان
6: تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بليكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدي جوب كورنيير طوال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وين تسوق وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
7: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
6: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني
8: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفولاين 57 039 00 00.
9: سوبا ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi Eyadi Emina. Majmou Awes au Kibira Mankital Rial Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Fredcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine. Garantie à la tour de l'an.
10: Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Nieb Sopa Distrigo et Rafko. Ou ben si halkarhab tiki weddouk. Ou ma'ahom, tensa chka wata. Sopa Distrigo, avenue Bibourgui, Baras Jbed. Info line 70 146 598. Ou elle 98 136 449. تجمو تكلمونا زيدا على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
11: ما زرعتنا اتحلي لمتنا دجاجتنا اخترناها من أحسن فيرما جبناها وعلى خطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي تلقوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت اللي تلقوا فيها سكالوب دو داند سكالوب دو بولي غوتي داند هابرا داند وكوتلت بولي وكما تلقوا عنا زادة برشا فغيتي في جام مغيني سكالوب دو بولي مغيني تشيكين وينجز مغيني بروشي دو بولي مغيني وزادة تلقوا عنا برجر بولي وما تنسوش بغتي متاع الباني الصغيرات اللي فيها نوغت سكالوب دو بولي باني تركي بولي دو فروماج هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت مرحبا بالناس الكل
12: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في تنبك التخميرة وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة

0: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين اف ام.
2: أكسجين اف ام بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين اف ام. مرحبا بكم في الموعد الأخبار على أكسجين اف ام. على الصعيد الجهوي يطالب عدد من متسكني منطقة الزويتين التابعة لمعتمدية توتيكا لإدارة الجهوية للتجهيز بالتدخل العاجل لتهيئة الطريق، مؤكدين أنها تعيش وضعية متدهورة منذ فترة. وأشار الأهالي إلى وجود أعمدة كهربائية ساقطة وسط الطريق إلى جانب انتشار الأشواك والحشائش، فضلا عن كثرة الحفر التي أصبحت تعيق حركة المرور وتهدد سلامة مستعملي الطريق وما فات به سكان المنطقة. الصعيد الوطني تمكنت التلميذة سلمى بنت عبد الوهاب فيدي المرسمة بالمدرسة الابتدائية منزل المهيري واحد من إحراز المرتبة الأولى وطنيا في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية السيزيام بمعدل استثنائي بلغ 19.20 من 20، وهو نفس المعدل الذي تحصل عليها تلميذ يسري بن قيس السويسي عن المدرسة الابتدائية حي المستقبل صفاقس واحد. وعبرت التلميذة سلمى في تصريح إذاعي عن سعادتها البالغة بهذا التفوق الذي وصفته بغير المتوقع، حيث قالت أنها لم تصدق الرقم الوارد في الرسالة النصية في البداية، مضيفة أنها ورغم تميزها الدراسي المعتاد إلا أن هذا المعدل كان بمثابة المفاجأة السارة والفرحة الكبرى. ورغم هذا التتويج الوطني المشرف، شددت التلميذة على أهمية التواضع ومواصلة العمل وفق ما أفادت به في تصريح إذاعي. في خبر آخر، أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن أعداد القائمة الأولى للضيعات الدولية الفلاحية المقترح عرضها للكراء مراكنة لفائدة الشركات الأهلية، والتي ضمت 38 ضيعة موزعة على 10 ولايات و24 معتمدية على مساحة تقارب 1714 هكتار. وجاء هذا الإعلان في بطاقة إجابة وجهتها الوزارة إلى النائب البرلمان مناند بديلة بخصوص تطبيق القرار المشترك الصادر عن وزير أملاك الدولة والفلاحة، وذلك بتاريخ 4 نوفمبر 2025 المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح الشركات الأهلية الأولوية في كراء هذه العقارات. في أبرز أخبار العالم، أجلت السلطات الفرنسية نحو 5000 شخص من قرى في جنوب فرنسا في وقت يكافح فيه رجال الإطفاء حريق غابات سريع الانتشار اندلع وسط موجة حر جديدة. وأوضحت السلطات الفرنسية أن عمليات الإجلاء تمت في سلسلة جبلية، مشيرة إلى أن نيران أتت على 1650 هكتار من الأراضي الفرنسية. من جانبها، حذرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية من ارتفاع خطر حرائق الغابات، حيث رفعت حالة التأهب إلى اللون الأحمر وهو أعلى مستوى إنذار في 7 مناطق بجنوب شرق البلاد. وأشارت لأن 41 منطقة أخرى تواجه خطر متزايد من اندلاع حرائق الغابات. نهاية هذا الموعد الأخباري، يمتلكم عواطف العوني. في الختام يذكر كافة فريق قسم الأخبار لعدم الإفراط في السرعة واحترام قواعد السلامة المرورية في الأمان.
2: أكسجين اف ام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين اف ام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين اف ام، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: صوتي.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك.

0: سور لا روت كل يوم من الاثنين للجمعة على موجات اوكسجين اف ام مع رانيا ترابلسي.
1: رجعنا لكم من جديد في سور لا روت وما زلنا مواصلين معكم بعديد المواضيع وباش نحكيو على دورة لكرة القدم. وكي نحكيو على دورة لكرة القدم نحكيو على الدورة الخامسة على خاطر هذه تقريبا كل عام قاعدة تصير في منطقة تعميلة التابعة لمعتمدية بنزرت الجنوبية. خلينا ناخذوا التفاصيل. البداية كانت البارح 5 جويليا. مش ناخذوا احنا شنو اللي صار البارح كيفاش كانت الاجواء لوني الاجواء طيبة برشا. تشاهدوا معنا الصور اللي موجودة على صفحتنا. يلتحق بينا زميلنا خالد الهذلي. مساء النور. مرحبا.
2: مساء الفل والياسمين. تحية ليك رانيا, تحية للسادة المستمعين ومستمعات إذاعة الأكسجين, وشكرا لإذاعة الأكسجين على إعطاء هذه الفرصة لتسليط الضوء على بعض التظاهرات اللي تقيمها جمعية نصر الدين.
1: شكرا لك ايضا خالد. هيت خلينا ناخذ كيفاش كانت الاجواء البارح.
2: والله البارح انطلقت دوره عميله لكره القدم نعرفوها اللي هي نسختها الخامسه. فما اقبال جماهيري من كافه الشرائح حتى النساء جات من بعيد قاعدين يتفرجوا. نعرف كل تظاهر وكل مبادره كبير في المناطق الريفيه الناس تكون تتجندلها بصغارها بكبار, والناس حتى الكبار تجي تشوف وتجي تتفرج وتجي تواكب. وهذا الحاجة اللي خلقته دورة تعميلة جماهير محترمة العدد, أجواء رياضية زادة مميزة. التنظيم بتاعه كان جمعية النصر الذهبي دار الشباب المتنقلة واحد بالشراكة مع معتمدية بنزرت الجنوبية وأيضا بلدية بنزرت. الدورة باش تتواصل حتى 19 جويلي اللي فيها 8 فرق مقسمين على 2 مجموعات. فما عميلة لحويشات بدي عامر وبدي عوف وعين المسارة وبدي وديد والواتة والكل. دونك هذوما المناطق اللي المشاركة. أيضا هدف من الدورة هذه وأنه دورة هي فيها تنشيط الحركة الرياضية خلال العطلة الصيفية وقبل كيف خلق فضاء باهي باش يجمع الشباب في إطار المنافسة الشريفة. وفما برشا شعارات موجودة في الدورة هذه وتحطت على البوندرول متاع الدورة وهي الروح الرياضية ونبذ العنف اللي هو الرياضة تقرب باهيش تفرق العباد. دونك يعني على هذاك تم تكريم عدد من الوجوه الرياضية في حفل البارح وقدم تنشيط المميز سيفون ابن إذاعة أكسجين. كان التكريم تخلوا تكريم اللاعب السابق لنادي رياضي بنزرتي والترجي الرياضي التونسي, هو ابن منطقة بنزرتي الجنوبية وابن الواتا بالتحديد اللي هو منصور الواتي, إلى جانب تكريم الرئيس السابق للأهلي تكريم الرئيس النادي الأهلي الماضي هو الرئيس الحالي على المشاركة متاعهم والصعود متاعهم للدرجة الثالثة البجاوي بحضور ايضا جزء من الهيئه نزار البجاوي ومحمد البجاوي من رابطه الشمال لكره القدم قبل الانطلاق المباراه الافتتاحيه. كان فما نشيد الرسمي مع تحيه العلم وكانت اجواء باهيه ومحلاها وفهمت يعني من مختلف الشرائح وايضا من مختلف الجهات وجاونا ناس من برشا بلايص. تعذر ايضا على من اللاعب السابق لنادي رياضي البنزرتي ان يحضر, دونك باش نشوفوا توقيت اخر باش نكرموه اللي هو منصور الحيق اللي هو اللاعب لنادي رياضي البنزرتي ومشارك

0: הסיני, כי התוצאה מהסימני הסימני. דום כזל אני מלכת בעצם כיף כל יום ענה, כל יום מדש, כל יום מוברת.
1: وين بشكل المكان خالد في عميلة للناس اللي قاعدة تسمع في بنزرة الجنوبية؟
0: ملعب عميلة.
1: هي؟
0: ملعب عميلة وهو عبارة على ملعب ترابي يعني يرجعنا الحنين شوية للدالي للتظاهرات اللي كانت تعمل على يعني الدورات اللي كانت تعمل على الأراضي على الضاحي دونك حاجة باهية وأنه رجع شوية نوستالجي وهذيك من بلايس هذيك طلعت النوافخ وطلعت يعني الفلاتات الكروية اللي عملت تاريخ تونس دونك إن شاء الله الأيامات اليوم فما ماتش بين الواتا وبني عوف دونك مع الخامسة والنصف وباش نشكر المشاركين نشكر الفرق الكل نشكر الأهالي اللي اللي اللي عاونوا على أنه تحضر في حلة ويحضر السلام في حلة باهية الضباط المحلية والجهوية أيضا التجهيز اللي قام به بسط التيران هذا وزاد كيف باش نشكر زاد كيف اللي لاهي بالدورة عبد القادر الزوبي وهو نائب المجلس المحلي أيضا نشكر زاد كيف حكم الدورة محمد البركاتي نشكر اللي جاوا البارح من كل صوب وحد إن شاء الله ما نسيت حتى حد منذوبية جهوية للشباب والرياضة الناس الكل يعطيهم الصحة وبارك الله فيه شايفون صديقنا
1: بيعمل يعطي الصحة
0: مع الجماعة الكل ومع الناس الموجودين في أمريكا كهو هذا هو
1: شكرا ليك خالد يعطيك الصحة بالتوفيق ليك ولكامل الفريق اللي معاك في جمعية مثلث الفنون وأيضا زادة تحية كبيرة لكل أهالينا في منطقة عميلة تابعة لمعتمدية بنزرة الجنوبية على حفاوة الاستقبال وأيضا زادة لكل الأطراف المشاركة في الدورة الخامسة لدورة كرة القدم بعميلة اللي احنا نحكيه على كرة القدم اللي هي الحقيقة حاجة مهمة وحاجة اللي تلم اليوم العبيد سواء الكبار وإلا الصغار الكرة اليوم راهي حاجة باهية ماهيش حاجة خايبة لكن زادة نعرفوا كيفاش تتعاملوا معاها نعرفوا كيفاش تتعاملوا مع الوضع نتاعها ما نخليوهاش تمشي في ثنية الخايبة اللي تخلينا نشوفوا الحقيقة في مشاهد خايبة برشا لكن اليوم راهي الكرة حاجة مهمة برشا بالنسبة للكبار والصغار راكم شفتوا الأجواء كيفاش كانت في دورة عميلة اللي مازالت متواصلة حتى ل 19 جويلية 2026 احنا مواصلين معكم في سوغ لاغوت نرجعوا لكم بعد لحظات
2: Sur la route, كل يوم من الاثنين للجمعة على موجات أكسجين FM مع رانيا ترابلسي.

0: الدار. خليكم مركزين معايا عزيزة، ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
1: تحب تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، يجي وزوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيف في معلومة التسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610. المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
2: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية بخبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
3: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
5: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة تسعينية النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس. برنامج شامل تيرة شهري جويليا وأوت، بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيل. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدين. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 ألف، 58 123 ألف. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العدل. وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.

0: فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أف أم بالصوت العالي. تحبك
1: من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أف أم تكمل لكم الحكاية سنين، وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أف أم موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم، ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أف أم صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أف أم صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.
2: ليميسيون اللي تجيكم من الاثنين للجمعة، نقربوكم أكثر، نسمعوا مشاغلكم، مشاكلكم واقتراحاتكم مع آخر الأخبار والمستجدات تلة 24 ساعة، حوارات، استضافات ومتابعات لحظة بلحظة. معكم أنا رانيا ترابلسي. نجموا تطلبونا على 31 10 80 90 وإلا 53 53 51 53. أكسجين أف أم صوتكم بالصوت العالي.
3: رجعنا لكم من جديد في سوغ لا روت، ومواصلين معاكم بعديد المواضيع. كما تعرفوا أنه في نهاية الأسبوع الناس الكل فاقت على أخبار اللي هز مدينة ومعتمدية منزل جميل بالأساس، وهو حول الظروف الغامضة اللي توفى فيها الرجل الخمسيني اللي تم التفطن ليه وتم العثور على جثته دونك في بئر بحر دارو. كيفاش كانت التفاصيل وكيفاش كانت الواقعة هذية؟ وإحنا نحكيه على اختفاء لخمسيني، خرج عنده تقريبا جمعة هذه حسب الرواية الأولى، وإنه اختفى في ظروف غامضة، وتم الإعلام الوحدات الأمنية ومركز الأمن الوطني بمنزل جميل على اختفاء الرجل هذا من طرف زوجته. لكن بطول الأيام تم التفطن وإنه فما لبس في الموضوع وفما تفاصيل أخرى في الموضوع بيانسوغ بفضل الحنكة وتحريات الوحدات الأمنية. نحكيه على مركز الأمن الوطني بمنزل جميل، وأيضا الفرقة الشرطة العدلية اللي تعهدت بإكمال الموضوع الجريمة، وين تم التفطن لجثة المفقود في بئر بجانب منزله بمنزل جميل. تعود أطوير الواقعة باش نعطيكم التفاصيل بإيجاز، وأنه تم العثور على الجثة في البئر كما قلت لكم مرمية، وين تنقلت الوحدات الأمنية مصحوبة بفرقة الحماية المدنية، وحدات الحماية المدنية، وأيضا بحضور ممثل عن النيابة العمومية. تم رفع الجثة نهار السبت العشية وعرضها على المستشفى الجامعي للتشريح والوقوف على الملابسات أكثر وأكثر. الهالك هو متزوج له أبناء ويعمل بمسلسل لخل بلدي بمنزل جميل. فقد الاتصال به سبت 27 جوان قبل أن يتم العثور عليه في البئر، وهو مقتول داخل البئر هذا. التفاصيل الواقعة تقول وأنه بعد العملية البحث والتحريات في الموضوع الوفاة، وأيضا شنو اللي خلى اليوم نلقاو جثة في البير بيانسوغ بعد ما خذيت على عاتقها فرقة الشرطة العدلية في البحث مع بقية الوحدات الأمنية اللي شكلوا فريق مشترك، يقول وأنه في التطورات الأولى للقضية وأنه تمت عملية القتل هذه من طرف زوجته وأحد أفراد عائلته اللي بعد ما قتلوه رموه في البير هذية، وتم العثور على جثته من قبل الوحدات الأمنية في وقت وجيز وبعد تحريات كبيرة برشا. ولهنا في كل مرة تبرهن الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بمنزرة المدينة على قدرتها في البحث ونشر بيانسوغ زيادة الحقيقة في هذا. ولو أني رأي العملية صارت بين بنزرت وتونس العاصمة باش تم القبض على الطرفين المشاركين في العملية هذه اللي هي الزوجة وأيضا زيدا شخص آخر من أحد أفراد عائلته اللي تم القبض عليهم من قبل فرقة الشرطة العدلية في تونس العاصمة بعد كمين محكم في تونس العاصمة. ولو أني هو يعني الأطراف الزوز كانوا في حالة يعني بعد ما صارت العملية وبيان سور كي بدأ البحث وبدأوا يسألوا الوحدة الأمنية على وين ينجم يكون شنو اللي صار شنو الأسباب اللي تخلي اليوم راجل عمره 50 سنة يخرج من داره بطريقة ذيك ويغيب جمعة كاملة ما يكون الشيء موجود. بيان سور بعد الخوف هذاك الكل غادروا مدينة بنزرت واختفوا في أحد الولايات الأخرى المجاورة لنية المغادرة التراب التونسي، لكن بفضل حنكة ويقظة الوحدة الأمنية تم القبض عليهم في وقت وجيز. وأيضا زاد في انتظار أن يتم عرضهم على أنظار النيابة العمومية لإبداء الرأي في شأنهم. احنا تقريبا هذا اللي عنا بالنسبة لليوم في موضوع هذية واللي هي الحقيقة جريمة هزت الرأي العام في معتمدية منزل جميل كانت بالفظاعة هذه واللي خليت اليوم وأنه تقريبا نحكيه على جريمة قتل بالطريقة هذية. احنا مواصلين معكم في سور لا روت، نرجعو لكم بعد لحظات.
4: Sur la route, كل يوم من الاثنين للجمعة على موجات أكسجين FM مع رانيا ترابلسي.

0: بكري وصلنا للأربعة وخمسة دقيقة على موجة إذاعة أكسجين فيم، وإحنا الحقيقة سعداء جدا ونقول ألف مبروك لقيصر عبد الستار الجبروني اللي نجحت في السيزيام، نقول ألف مبروك وإن شاء الله بمزيد النجاح والتوفيق في مناظرة السيزيام. قيصر عبد الستار الجبروني نقول ألف مبروك وإن شاء الله بمزيد النجاح والتوفيق، وأيضا زيدا سبيسيال ديديكاس يجيك من عند بوك مهدي الجبروني، وكيف كيف زاد أمك صابرين الجبروني يقول لك ألف مبروك وإن شاء الله يا ربي نشوفوك فيما أهم.
1: الفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا، شو حلوة دنيا.
0: ألف مبروك يا قيصر إن شاء الله فيما أهم، يا ربي إن شاء الله زيدا في النوفيام هكا وفي البكالوريا وزيدا في التخرج إن شاء الله. كيف كيف زيدا خلينا نهني والناس الكل اللي نجحوا في مناظرة السيزيام، وإن شاء الله يا ربي ينجحكم إن شاء الله بمزيد النجاح والتوفيق. زيدا خلينا نقولوا ألف مبروك زيدا لتيماء الله الشوالي اللي زيدا نجحت وتفوقت في مناظرة السيزيام في ودخولها المدرسة الإعدادية النموذجية. ألف مبروك يا تيماء.
1: قلبي مبروك مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك هالفرحة فرحتنا.
0: مبروك لتيماء الشوالي وأيضا زيدا لكل عائلة الشوالي بمناسبة نجاح بنتهم، إن شاء الله يا ربي تكون في أعلى المراتب وإن شاء الله ديما متفوقة.
1: هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا، شو حلو.
0: مبروك للصغيرات الكل اللي نجحوا في مناظرة السيزيام، إن شاء الله يا ربي نجحكم إن شاء الله تدخلوا في مرحلة جديدة اللي هي الإعدادي، وإن شاء الله زيدا نشوفوكم متفوقين زيدا علاش ليه في مناظرة النوفيام وأيضا زيدا في البكالوريا كما قلت، وإن شاء الله زيدا العقبة للتخرج إن شاء الله يا ربي ديما نشوفوكم في أعلى المراتب وراي نجاح وفرحة النجاح راي عندها طعم آخر ورونق آخر، والأكيد وإنه توا كل دار فيها فرحة نجاح إلا وتكون لما وتكون الفرحة أكثر وأكثر. هونك إحنا في اللحظة هذه نرفع إلى حضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بنزرت ومجاورها.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمننا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين.

0: فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفهم بالصوت العالي. تحبك
1: لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة طيران ونشوف برنامج عمرة.
2: استنى شوية، ما سمعتش شيخ الأخبار؟
1: إن شاء الله خير.
2: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
1: يعني تبدل اسمك هو؟
2: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
1: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
2: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
2: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232،
2: وإلا كلمونا على 98 118 231.
3: Réussite de votre enfant, commencez dès 2 ans. À Bizerte, l'école française maternelle et élémentaire Jean Giono accueille toutes les nationalités et suit les programmes officiels français en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrez le 1er septembre et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
4: اصنيعي وتبع الضمان
5: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان.
4: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تو كورنيير توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وين تسوق وباحسن سيرفيس يودو، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن اسواق واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفي نتاع ماي كير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. ماي كير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. mycare.in البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
7: سوبر ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, Sayartek fi Eyadi Amina. Majmoua Wes Aoukibira Mankital Rial Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine. Garantie à la tour de l'un. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niab Sopa Distrigo et Rafko. Ou Ben Si Halkarhabteki Weddouk. Ou Mahom, Tinsash Kawata. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info Line 70 146 598. Ou 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 633.
8: ما سرعتنا تخلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من أحسن فيرما جبناها، وعلى خطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي. تلقوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقوا فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتلت بولي. وكما تلقوا عنا زادة برشا فغيتي في جام مغيني، سكالوب دو بولي مغيني، تشيكين وينجز مغيني، بروشيت دو بولي مغيني. ماريني وزيد تلقاو عنا برجر بولي وما تنسوش بارتي نتاع الباني الصغيرات اللي فيها نوغيتس سكالوب دو بولي باني تركي بولي دو فروماج هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت مرحبا بالناس الكل
9: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة وحتى كان هزو النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة

0: سور لا روت كل يوم من الاثنين للجمعة على موجات أكسجين اف ام مع رانيا ترابلسي.
1: من بنزرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين اف ام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيشوا معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة أكسجين اف ام موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين اف ام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين اف ام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: كل يوم من الاثنين للجمعة على موجات أكسجين أفام مع رانيا ترابلسي.
1: هذه الأجواء في الجنوب وبالتحديد في جربة. الجو الجربي ياسر مزيان على ذيك إيما كي حطينا الغناية ذي تحية الأمل زميلتنا في الإخراج قلت عمل هذه لازم يتمتع بالجو الجربي وبالنغمة الجربية وأغاني الجنوب التونسي وإحنا باش نحكيه معاه على الثقافة. عمل هذه عميدنا مساء النور مرحبا.
2: مساء النور رانيا، تحية ليك وتحية لكل المستمعين اللي فيها. فعلا استمتعت وانا نتابع في الغام الجربية خطر نعمل جاني خبر صار تو نحكي وانا مع المهرجانات مع ذلك المهرجانات المحلية. سيكون الفنان قد يكون بالهو مبرمج سيبرمج الفنان روف ماهر سيكون ايضا في مهرجان زرزونة.
1: والله انا عامل هيدي راني كل نهار اثنين تجيب لي الاخبار صار.
2: لا يعطيك الصحة وما قاعدين
1: لا يعطيك الصحة عمل هادي والحقيقة والله كلمة حق عمل هادي يعطيك الصحة وربي متعك بصحتك وإن شاء الله ربي يعطيك القوة. وأنا راك يقول عميدنا راه مش تفدليك على خطر خدمة كبيرة يخدم فيها عمل هادي. ساعات كنحير في حاجة ولا ما نعرفش عمل هادي شنعمل يقول لي ولا يهمك أتوا نشوف وكذا ويرجع لي ويعطيني المعلومة بصحيح. ربي فضلك يا عمل هادي وربي يديمك إن شاء الله.
2: كل التوفيق والتألق والتميز ليك.
1: شكرا
2: ما شاء الله عليك قاعدة تقدم بخطوات كبيرة ما شاء الله.
1: ربي فضلك
2: على كل المهرجانات أكثر. طبعا موضوع المهرجانات خاصة في ولاية بنزرت احنا عنا 13 نيوان المعتمدية لكن ثم 8 أو 7 مهرجانات هي معناها عندها الصفة الرسمية باش تكون. أنا باش نبدأ من مهرجان زرزونة اللي هو حق نجاح كبير هذه كلمة حق وهذه حق بالتعاون مع كل الإطار المحلي والسادة النائبة بتاع الجهة الفريق زادة اللي موجود لكل واحد من الشباب. معناها التجربة والطموح والتحدي تلموا ونجحوا نجاح كبير كان من أحسن المهرجانات. وهما مبرمجين تهم عقدوا جلسة يوم السبت مع السيد المندوب والسيد المندوب وعدهم وكان هو بيدو نوع بالمجهود اللي عملوه في السنة الماضية اللي كان حضر له حتى السيد رئيس البرلمان حضر وضع العديد من الولايات الصهر الختامية. وهما ما عندهمش مشكلة في الفضاء لأنه تلقى بعد نحو نحكي ورانيا اللي أغلب المجلات تعاني من فضاءات اللي ما عندهمش فضاءات اللي يبقوا تحت رحمة إما وزارة التربية اللي هي اللي كتخسروا مدرسة أو الملعب الرياضي والمفاسيب شوية الأمور هذه سيبة شوية. وما ربما زرزونة لكن أنا زرزونة سيكون لهم فضاء مفتوح اللي هو على ديسك القناة وهو حاجة حلوة برشا رانيا. لكن الإشكالية نتاعهم هما كيفاش لا يعقل باش تكون هما تبعين أنا بلدية رانيا بلدية تبعت صبرا ولا
1: كيف
2: رانيا
1: أي
2: هما تبعين
1: بلدية بنزرت الكبرى أي زرزونة بلدية بنزرت الكبرى
2: ايه لا يمكن هل يعقل يا رانيا بلدية انا تابع بلدية والمواطن قاعد يكون بيجب الجبائي ويخلص وبلدية بنزرت الكبرى لا تدفع اي مليم للمهرجان مهرجان بنزرت بناء مهرجان المشيدة او مهرجان معناها الزرزونة.
1: هو راي مشك عمل هادي راهي فما مشكله ديجا انت هاك بيتك توا قلتها بطريقه غير مباشره انه برشا مهرجانات سواء في بنزرت الجنوبيه والا في جرزونه والا في منزل عبد الرحمن والا في منزل جميل ماهيش قادره تتمتع بالتمويلات من البلديه وما نعرفش علاش اليوم المشكله هذا القايم.
2: لا منزل جميل
1: ماهيش
2: مقصر انا منزل جميل كل وقتش نجم نعطيك فلوس وقت اللي تولي انت جمعيه قانونيه خاطرك تعرف تطور المال العمومي اللي يحاسبوا عليه ويدق وفي وقت اللي انت تكون معنا مكش مهرجان مين نجمش يعطي حتى نرجع لك ونعطيك امثله اللي قاعدين فريمون تو مثلا حتى نرجع عند المنزل برقيبه منزل برقيبه سنوات بلديه كانت سخيه من 10 دينار 10 دينار ساعدتها الى 15 دينار حاجه باهيه برشا. انا احنا تو شنو خاطر زاد انا نقوم بواجب جبائي وفي بلديه ما ولا اتمتع انا باش ناخذ عروض ممتازه من حق اهالينا في المصيده ومن حق اهالينا في بزرت الجنوبيه ومن حق اهالينا في البناها في زرزونة بشكون زبا البلديات

0: الذوب. اذا كان ثم باش دعم اكثر هذا بالمزيد يعني هما حق ثم ورونا وشرفونا. وهذا مش راي انا الخاص, انا كعلاني نتابع ونشوف ونشجع وندعم, لكن هذه معناها الناس كلها اثنوا على التجربه هذه. حبوا السنه الجايه يقدم, حبوا يزيد يقدم
1: عملية دي. هذه نقطة مهمة. أنا خمش نزك البلاصة أخرى, نزك الماطر غدوة عنا جمعية قدماء 19 جانفي عندها نهار ممتاز جدا 5:30 تاع العشية. مش تحكي لنا أي جمعية قدماء 19 جانفي اللي الحقيقة من بين الجمعيات اللي قاعدة تخدم في خدمة كبيرة وأنت ترأسها جمعية ذي عملية دي. أعطينا غدوة شنو عندكم في التظاهرة.
0: أكيد رانيا إن شاء الله تكون أنت من المدعوين وعم بالجلس معي.
1: إن شاء الله إن شاء الله
0: أنتم بتاع الأخير لينا, بتاع الأخير علينا. الغدوة مش كالعادة مش أنه ننظم حفل التميز, حفل اللي نكرموا فيه رجال التعليم الوحيد على شرف المعنى مجموعة كبيرة, وكذلك كل كان دفع المتفوقين والمتفوقين والمتميزين. وإحنا ذيك قدرنا وخبزنا اليوم, إحنا مدرستنا فيها 1000 تلميذ, من أكثر من 1000 تلميذ باش نكرموا تقريب 70 تلميذ. لكن أنا من كنت المشاكل صدقين يا رانيا, وأنا نخمم من الصباح وأنا نجري لأنه دار ثقافة مشان في دار ثقافة, دار ثقافة عندي إشكالية في الإنارة, يزيني نمشي للبلدية ومتدخل بعلاقات وكذا, ثم ما فيهاش حتى مكيفات. هذه الإشكاليات أنا تلزمنا باش نزيد نوفروا المكيفات وباش يجي ضيوف إن شاء الله باش يجونا معناها مسؤولين ويحضروا بحضرنا. وإحنا نسأل من هذا هو في اللمة, وراي تبقى جمعية قدماء الجاسي هي الدار الكبيرة, هي اللي تكرم وهي اللي معناها تعترف بالجميل الناس الخدمات اللي يقدموها, خاصة السادة المربين. وبالمناسبة هذه إحنا نوجه وكل تحيات لكل السادة المربين من إطارات ومعلمين وأساتذة وحتى عامل الناس كل خدمة تعطي فيما المؤسسات التربوية تقدر. وإحنا على بالنا إن شاء الله باش نعدوا حفل متميز, حفل فيه الغناء, فيه الترب, فيه برشا, فيه عروض أيضا راقصة, فيه شكرا للجمعية النسائية اللي بتشاركنا الواحدة نتاعنا, زاد أيضا سي عماد الرياحي الفنان المتميز يكون موجود عند الدخلة, وكذلك عندنا زاد دخلة الدبكة السورية والعديد من العنصر المفاجآت. وإحنا موجودين وإن شاء الله تكون اللمة حابية برشا, وإحنا كما قلت لك دار الكبدان الكبيرة ودار الكبير إن شاء الله اللي بشي يجوا بعدين يعدوا معنا أمسية ممتازة. أما الدعوة إن شاء الله يسرعوا بإيجاد حل للإنارة فيما يتعلق بدار الثقافة, حتى دار الثقافة بدأت تكتمل لكن ما زالت غير وظيفية, ما زالت غير نقصة. إن شاء الله غدوة السيد المندوب يكون بحضانا ويكون إلى جانبنا ويشوف الوضعية اللي فيها, وإن شاء الله نخرج ونلقاو حل. وهذه راهي توكل هذيك علاش توا حتى المهرجان هما أنا هاني باش نحاول بعلاقات نجيب ديك المكيفات هوا باش نحاول نطلس خنا حتى المهرجان توا ندخل. ربما أنت جبتيني موضوع إحنا دار مفتوحة لكل الناس لكل المربين, وإن شاء الله باش نكون عندهم أحسن استقبال وما يلقاو كان الجو الحلو والجو الممتاز هذايا في نفس جمعية قدماء الرجال. نمشي لك ربما حتى المهرجان ماطر هو عنده جلسة أولى فيها السيد ما تنظر فيها كذا, وثم بعد دخلوا راحت جماعة المجلس المحلي وعنده جلسة, لكن يبقى الفضاء المكان اللي تم ربما اختياره لم تأتي فيه الموافقة, لأن هناك من يطالب بأن تكون مدرسة وهنا المدرسة إشكالية كبيرة لازم ترجع ليوطع وزارة التربية.
1: مش عملية دي مش عملوا جلسة وعلى أساس تفهمت الناس الكل مش يصير المهرجان البرة بقى وين باش تكون البلاصة
0: هي باش يصير, لكن في المدخل نتاع الملعب. لكن ما كتعرف انت هنا حتى يجيك الموافق من السيد الوزير
1: او السيد شكون السيد وزير الشباب والرياضة يعني
0: سيد المندوب
1: الجاوي للشباب والرياضه في بنزرت مسيل شعاوننا شويه عاونهم ما تر شويه
0: لا هو تم رمي يشيروا للوزاره هما البدائل يشرف في مطعم لكن زاد الوقت يمشي تبين يشرعونا بره
1: اي سيد المعتمد زاد في ماتر يعمل اتصالاته بسيد الوالي ويخدموا لنا الخدمه على الاقل خلي ماتر السنه تحتفل الاحتفاء به بالمهرجان نتاعها
0: اكيد وعندهم هما قاعدين يعدوا في درجه ان توا كان اتصال باعضاء الهيئه المديره وهما معنا صعب قال لك احنا عملنا وخسرنا وخسرنا كارير طاعة وصرفنا فشنا الدينار ان شاء الله السنه اللي جايين نحب الرد على سرعه هما تبشروا له 24 يلاقوا الناس هذه ما عندهمش رد ويجب تحضير لوجستي وتحضير نادي وتحضير برشا تحضيرات وعندهم عم باش تكون موجوده حنان الشدراني عندها عرض وكذلك شو اسمه حمزاوي أثناء بندقة زادة بش يكون موجود وبش يعبوا الحضرة المطرية إن شاء الله. لكن تلع

0: شكل هي الفضاء. من مات الخلية نعمل تنجيزها من شيء إلى جميل جميل اللي رأوا والله العظيم هو التاريخ رأوا برنامج برنامجنا فورام شيء برشا في تأكيد بش يكون فما مهرجان في جميل وفما بزينا عندها مهرجان لكن احنا حابين زيادة بجميل اللي هي السمان يكون عندها مهرجان وأخيرا تحقق المهرجان لكن إن شاء الله درب جتاه وهما يوم غد ستكون لهم جلسة سأعقدوا جلسة مع السيد المندوب وأنا هنا من منبر هذا وكل السيد المندوب يبارك فيك ماذا بينا زيادة أي جهة ذيك اللي هي تعتبر من الجهات اللي بنا يلزم تكون زيادة لها ميزوها ونعطوها أكثر ورود وندعمها حتى مدين إن شاء الله السيد المندوب إن شاء الله بيهم جلسة وإن شاء الله يعطيهم فرصة يعطي على غرار المعتريات الأخرى من هنا إحنا نمشي زدا ونحل قول زدا أيضا ونقول يا بلدية بنزينة ماذا بينا توفري زدا ميزانية محترمة إلى المهرجان
1: مسيش نعاونوه المهرجان مش نجم يقيم بالعروض
0: وكانوا قالوا مش يعمل العروض في السمان مقر المعتمدين وعروض في بنزينة معناها كل أبناء المعتمدية باش يستفيدوا إن شاء الله البلدية نتاعهم زادة ما تعطيهمش 3000 دينار ما عادش يجيب حد شيء نحن نطالبوا بمدهم ب 10000 دينار خاصة وأنه معناها زادة كيف تحية لبلدية سجنان أنا جاء مهرجان النحلة أصبح له عنده دعم ربي يزيدهم إحنا عندهم دعم من الوزارة ودعم من الولاية ودعم من البلدية 15000 دينار وهم قاعدين يجتهدوا وإن شاء الله باش يقدموا لنا سنة معناها برمجة ثرية ومتنوعة واليوم عندنا زادة رحلة اليوم في مركبة ثقافة الشيخ دريس معهد الموسيقى المعهد الوطني للموسيقى باش يقدم حفله ممتازه وسمحه تحيه سي محمد نوحة
1: اي تحيه اليوم محمد عندهم اليوم عندهم حفل اختتام السنه الدراسيه المعهد الموسيقى
0: اي تحيه لكل الساده اللي يدرسوا في المعهد هذا والسيد المدير بتاعه الجديد وكذلك المايسترو محمد نوحة صديقنا وخونا واللي معناه ندلوا عليه محمد ويقولوا له ان شاء الله باش نتابع هذا تو شويه اخر بعد كنتي باش نكون موجود ونمشي ونغطيو باش
1: الجو والله اتصلنا به عمل هادي اتصلت به على اساس باش نحكي شويه على حفل الاختتام لكن الحقيقه ما تحصلتش عليه
0: كي تعرفي هو يقوم معناها
1: مشغول
0: وكما عندي تحقيق انت الفنانة القديرة معناها العود العويمي عفيفة العويمي تبلغ تحياتها وتقول لك يعطيك الصحة
1: يعيش بارك الله فيها ويعطيها ألف صحة
0: هذيك الفنانة الأيقونة وأنا والله حتى طرحت على السيد المرجان قلت له إن شاء الله مستقبلا تخصص عرض خاص بالفنانة عفيفة العويمي اللي هي عندها سيت عربي وسيت موجودة
1: إن شاء الله نشوفوها زاد في مهرجانات على الاقل الصغرى
0: على الاقل صحيح
1: على الاقل في مهرجانات الصغرى
0: المحليه والجهويه وهنا الدور زاد سي فوزي بن جيران انت قاعد تقدم في 10 دينار لكل مهرجان تقول زاد اعطيو فرصه لفنانين وفناناتنا
1: ان شاء الله نشوفوهم لعل تكون فما برمجه حتى كي مش في ولايه بنزرت في ولايات اخرى يعطيك صحه عملادي الوقت داهمنا لنهايه الحصه شكرا ليك على كل التفاصيل واحنا قبل ما نختم معاكم اليوم 6 جويلي هو اليوم العالمي للتقبيل أي اليوم العالمي للقبلة هو الاحتفال عالمي يتم إحيائه سنويا كل 6 جويلية انطلق هذا اليوم في الأصل من المملكة المتحدة بهدف التعبير عن المشاعر وتؤكد الأبحاث والدراسات أن التقبيل ليس مجرد تعبير عن العاطفة بل يحمل فوائد صحية متعددة مثل تخفيف التوتر وتقليل الضغط الدم فضلا عن تحفيز هرمونات السعادة ممكن احنا هكا معاكم كنا وصلنا لختام برنامجنا لليوم برنامج سوغ لاغوت تحيه كبيره كامل الفريق اللي رافقني اليوم تحيه كبيره مدام الفا جندوبي في رئاسه التحرير تحيه كبيره لفتوح في التنسيق واستقبل تليفوناتكم تحيه كبيره الامل في الاخراج والاخراج الرقمي تحيه كبيره زميلتي عواد في العوني في الاخبار كنت ميكرو كنت معكم انا رانيا طرابلسي دمتم في رعايه الله
2: سوغ لاغوت ليميسيون اللي تجيكم من الاثنين للجمعه نقربوكم اكثر نسمعوا مشاغلكم مشاكلكم واقتراحاتكم مع آخر الأخبار والمستجدات تلة 24 ساعة حوارات استضافات ومتابعات لحظة بلحظة معكم أنا رانيا طرابلسي نجموا تطلبونا على 31-10-80-90 وإلا 53-53-51-53 أكسجين FM صوتكم

0: المدام، المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان، اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
1: يخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بير لانيرا ميل مارينا الراس البلاط، حر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون 10 متاع صباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
2: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضرة ويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ريح،
0: يجب نفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، يجب نفس اكسجين ونرجع.

0: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
1: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة طيران ونشوف برنامج عمره.
2: استنى شوية، ما سمعتش اخر الاخبار؟
1: ان شاء الله خير.
2: لا خير، اما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
1: يعني تبدل اسمك هو؟
2: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح اكبر وخدمات اكثر.
1: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وانا مرتاحة؟
2: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
2: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232،
2: وإلا كلمونا على 98 118 231.
3: Réussite de votre enfant, commencez dès 2 ans. À Bizerte, l'école française maternelle et élémentaire Jean Giono accueille toutes les nationalités et suit les programmes officiels français en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français ? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrez le 1er septembre et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
4: اصناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش، غرياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البارا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
7: سوبا ديستريغو، agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. معني ابت سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بيجو، سيتروين، دي اس و بي. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام. بروموسيون اي رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابه سوبا ديستريغو يرافقوا وبنصيحه لكهربتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زاده على 98 136 448، والا 27 957 613.
2: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرادانت وكتلت بولي. وكما تلقوا عنا زادة برشا فغيتي في جام مغيني، اسكالوب دو بولي مغيني، تشيكن وينجز مغيني، بروشيت دو بولي مغيني، وزادة تلقوا عنا برجر بولي. وما تنسوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر، طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.

قوي دشموعه من خلي دموعك تتقاتر والهيوم نكسر بيك الخاطر عيني لك والغزرة لغيرك مش الثانية اللولها باطل ما تشمتهم يوم علي

0: قديمة معنا.
1: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم، فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. أكسجين أفام إذاعتكم، أكسجين أفام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معاكم، احنا معاكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.
2: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
3: تحب تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، يجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيف في معلومة تسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610، المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية، خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم ليزيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
6: طاقتك. المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة 90 النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس. برنامج شامل تيرة شهري جويليا وأوت بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيري. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة 90 النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 معتمدية. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على فيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 000، 58 123 000. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العهد. وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.
7: أكسجين أفام بالصوت العالي.
8: تعرف إيه يعجبني فيها؟
0: إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: محليك محليك وقت تتبنى القهوة الصباح معانا بن ونكي تسهر وقلبك يدق مع قلبي أنا محليك محليك وانت تسمع فينا وتتبختر في الدار والخطوة خطوة سلطانة محليك وانت تسأل وتطمن علينا راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كان الكلمة زينة محليك وإحنا ناجحين بالكلمة الطيبة وبتعاك وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
1: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم يزين سعودكم ويفتح في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم
0: أمين يا رب العالمين.
2: دعوة حلوة فتحة سكام
0: محليك ميمة غالية تحرسنا في عينيك تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك ومحليك يامي منورت لي الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار أكسجين فام القلب لحني هذه كلمتي للميمة للميمة لحنينة أما حتى أنتم محليكم راو محليكم خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني وجدين تقول لكم محليكم ونحبكم نحبكم برشا
3: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص
4: امشي لعزيزة
5: تحب تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر إجي وزوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا والعام هذا فما تخفيف في معلومة تسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل للاستفسار 58 555 610 المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت بداية قوية لمستقبل واعد
6: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية ما زلنا مكملين الثنية خبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إيشوم غير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور للاستفسار كلمون على 98 140 280 سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية
7: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد ملافاش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر طاقتك
8: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة تسعينية النادي نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس برنامج شامل تيرة شهر جويليا وأوت بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيل للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدية للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت ولا تكلمونا على التليفون 58 123 ألف 58 123 ألف نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العطاء وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت

0: ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
1: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة.
2: استنى شوية، ما سمعتش آخر الأخبار؟
1: إن شاء الله خير.
2: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
1: يعني تبدل اسمك هو؟
2: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
1: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
2: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
2: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. أنفولاين 98 118 232،
2: وإلا كلمونا على 98 118 231.
3: Réussite de votre enfant, commencez dès 2 ans. À Bizerte, l'école française maternelle et élémentaire Jean Giono accueille toutes les nationalités et suit les programmes officiels français en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français ? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrez le 1er septembre et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
4: اصناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو تيوب كورنيير طوال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57 039 30 000.
7: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi eyedi emina. Majmou awes au kibira man kital ghiyal asliya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toafrelkom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si hal karhabtek youedouk. Ou ma'ahom, tinsash kawetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 و الا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 و الا 27 957 613.
2: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني، سكالوب دو بولي ماريني، تشيكن وينجز ماريني، بروشيت دو بولي ماريني، وزاد تلقاو عندنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عندنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
1: امشي لعزيزة
2: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك. إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد، نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
3: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده. امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350.
2: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين؟ بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان. بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيل. ولا كلمونا على 22-908-708. أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك؟ مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير لطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق وتيك زادة، وفي كران تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. ألم بي سولار كامباني تنور لك حياتك.
4: راديو أكسجين أفام
5: صوتك بالصوت العالي.
6: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفام بالصوت العالي. تحبك
4: راديو أكسجين أفام
5: صوتك بالصوت العالي.

قريبة ليكم أكثر. نخدمه باش نقدمه محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسيجون أفهم، صوت البنازرتية وصوت الشمال الكل. أكسيجون أفهم، صوت البنازرتية وصوت الشمال الكل. بالصوت العالي وبالقلب الكبير، احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق. أكسيجون أفهم.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا

بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تحرمنا شكرك، ولا تؤمننا مكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تولنا غيرك، ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغرة.

0: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
1: ياخي شنو احلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو، تحب عومه بلونجون، قهوه على صوت الموج، وستوريات تخلي اصحابك يغيروا منك. ايجا عيش افونتور ما تنساش على متن بيرلانيرا ميل مارينا الراس البلاط. حر وشمس، امبيونس وموسيقى، عومه وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون العشرة متاع الصباح. البلايص محدودين برشا، واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
2: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسال للقرايه ولا للخدمه؟ مع الخضراويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكله. توا تنجم تشري اي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الاجراءات معاه سهله والخلاص امن، وزيد عنا عروض مزيانه ومنتوجات اصليه 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي اولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، إجي وزوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيض في معلومة التسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610، المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
1: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا نكملين الثنية خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
3: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة تسعينية النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس، برنامج شامل تيرة شهري جويليا وأوت، بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيرة. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدية. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 000، 58 123 000. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العطاء. وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.

من بنزرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم انتوما العائلة الكبيرة أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت نسمعكم نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق

0: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
1: ياخي شنو احلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو، تحب عومه بلونجون، قهوه على صوت الموج، وستوريات تخلي اصحابك يغيروا منك. ايجا عيش افونتور ما تنساش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط، بحر وشمس، امبيونس وموزيكا، عومه وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون العشرة متاع الصباح. البلايص محدودين برشا، واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
2: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقرايه ولا للخدمه؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكله. توا تنجم تشري اي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الاجراءات معاه سهله والخلاص امن، وزيد عنا عروض مزيانه ومنتوجات اصليه 100%.
3: خضراوي تيك، ثقتكم هي اولويتنا.
2: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
4: راديو أكسجين FM.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع.

محليكم محليكم في جو الماتشات، ومحليكم في جو الدربيات والفيراجات والجمعيات، محليكم في استادات، محليكم كي تبداو منرفزين، ومحليكم كي توفى البارتي نشوفوكم متعانقين سواء ربحين ولا خاسرين. وعشقي السبور والكورة خلاني ديما لازم في اللازم، وفي اللازم لازم مشكلتكم هي مشكلتنا وحلها بين يدينا، وصوتك في أكسجين ما يغليش علينا. محليكم حمزة الطيش.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: الصلاة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تحرمنا شكرك، ولا تؤمننا مكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تولنا غيرك، ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين.
2: من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة، أكسجين أفم تكمل لكم الحكاية سنين، وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيشوا معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفم موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم، ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام، صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام، صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. بالصوت العالي وبالقلب الكبير، احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: راديو أكسجين FM.
1: أنت تعرف علاش؟
2: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
1: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها على خاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها على خاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها على خاطر ديما معانا،
1: ليلة معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها على خاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين FM حكاية تتعاش.
0: حديثنا سبور مع حمزة الطياشي كل نهار جمعة على أكسجين FM. حديثنا سبور برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت هوند باسكت تنس وكل الرياضات. حديثنا سبور بلاتو سبور اللي فيه ثلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة: شاكيب المهاوش، خالد مراد، محجوب العبيدي، إبراهيم الصحباني، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشرق.

0: محليك محليك وقت تتبنى القهوة الصباح معانا بن وانتي تزهر وقلبك يدق مع قلبي أنا محليك محليك وانتي تسمع فينا وتتبختر في الدار والخطوة خطوة سلطانة محليك وانتي تسأل وتطمن علينا راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كاين الكلمة الزينة محليك وإحنا ناجحين بالكلمة الطيبة وبتعاك وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
1: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم يزين سعودكم ويفتح في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم
0: أمين يا رب العالمين
2: دعوة حلوة فتحة سكام
0: محليك ميمة غالية تحرسنا في عينيك تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك ومحليك يامي منورت لي الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار أكسجين فام القلب الحنين هذه كلمتي للميمة الميمة الحنينة أما حتى أنتم محليكم راو محليكم خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني وجدين تقول لكم محليكم ونحبكم نحبكم برشا.

كسرت من أرض الجلاء مش شمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفهم تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفهم موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفهم صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفهم صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.